فقراء وبقدموا لهم الأكل ليل نهار. ومرت الأيام والشهور وهم على الحال ده، وموسى بيتأمل حالهم يوم بعد يوم. مضي العام، خلصت السنة، وهم لسه منشغلين بطبخ الأكل وإكرام الضيوف ومساعدة المحتاجين، حتى نسوا المهلة اللي حددها لهم ربنا سبحانه وتعالى. مر العام وأكتر، مرت أكتر من سنة وما وقفش الرزق عندهم وما رجعوش للفقر. اتعجب موسى عليه السلام، اتعجب وسأل ربه عن حالهم، فرد عليه المولى سبحانه وتعالى قالوا يا موسى فتحت لهم باب من أبواب رزقي، ففتحوا 7 أبواب بيرزقوا فيها عبادي. يا موسى استحيت منهم، يا ترى حيكون عبدي أكرم مني يا موسى؟ سبحانك ربي يا أكرم الأكرمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، بعنوان تأمل وعبرة، شاب بيقول: أنا بحب الأطفال جدا، وطول عمري بحلم إني أتجوز وأجيب طفل ألعب معه ويلعب معايا. وفي مرة حبيت بنت وكنت بعشقها، لكن عمري ما تخيلت حياتي من غيرها. وكنت شغال في شركة بمرتب 800 جنيه، وفي مرة خطيبتي كلمتني وقالت لي: في إعلان لوظيفة في شركة استيراد وتصدير بمرتب 1500 جنيه وطالبين ناس. طبعا أنا انبهرت جدا جدا بالمبلغ، لأنه يعتبر ضعف مرتب.

حبيبتي، أسعدها بالمرتب وأقدر إني ألبلها كل احتياجاتها، خصوصا إنها مطالبها كتير. وما شعرتش بنفسي بعدها إلا وأنا فين؟ على فراش المستشفى. ما كنتش بشعر برجلي اليمنى ولما ابتديت أفوق من الغيبوبة، شفت بنت جميلة جدا جدا بتمسك بوكيه ورد وبتوقف قدامي وتبصلي بابتسامة خفيفة. قلت لها مين انتي وانا فين؟ قالت اهدأ شوية ورح تعرف كل شيء في اوانه. ساعتها انا صرخت وقلت رجلي رجلي بتوجعني، ودخل الطبيب عليا لما سمع صراخي واداني حقنة مهدئة وقال لي اهدأ، احنا قطعنا رجلك اليمين بسبب قوة الصدمة. بقيت اعيط وانهارت اعصابي من الصدمة اللي جات لي من الدكتور انهم قطعوا رجلي. فلقيت البنت جت وقعدت جنبي على الفراش وقالت لي انا اسفة انا السبب، وحكيت لي كل اللي حصل وان الخطأ مني بسبب مروري السريع على الطريق. فقمت بالاتصال بحبيبتي في التليفون وحكيت لها، وجت لي بسرعة للمستشفى. ولما وجدتني في الوضع ده انصدمت وما نطقتش بكلمة واحدة غير سوري ربنا يقومك بالسلامة ومشيت. وبعد أقل من نص ساعة جاتني رسالة على الموبايل بتاعي منها بتقول فيها أنا أسفة مش هقدر أكمل معاك عشان جاني عريس وفي البيت غصبوني إني أتجوزه. وقفلت هاتفها

وقفلت تليفونها، وعرفت بعد كده إنها غيرت نمرتها. وكل ده وبتوقف البنت الجميلة صاحبة الورد في زاوية من الغرفة بتعيط وبتبصلي. وبعد مرور أسبوعين سمح لي الدكتور بالخروج على كرسي بعجل، والبنت دي كانت معايا لحظة بلحظة حتى رحت لبيتي. لما دخلت البيت صرخت بأعلى صوتي لأني ما قدرتش أتحرك. صرخت وقلت: ليه يا رب؟ ليه يا رب تخلي حبيبتي تسيبني؟ ليه تخلي الوظيفة تطير مني؟ ليه؟ ليه تخليني طول عمري عاجز بالشكل ده؟ ليه يا رب؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ وبقى يزعق وبيقول، وكانت دموعي بتنزل من عينيا زي ماسورة مكسورة في الشارع. وما دامش حزني كتير، خصوصا اني ما كنتش وحيد، ما انكرش ان البنت دي كانت بتيجي ليا وبتزورني كل يوم.

واليوم اللي كانت بتتأخر فيه علي بشعر كأن يتيم ووحيد. وبعد مرور شهرين جالي استدعاء من الجيش، لكن تم إعفائي نهائيا بسبب ظروفي الصحية، فراح شخص تاني من أصدقاء دفعتي، لكن للأسف حصل انفجار بأحدى مستودعات أنابيب الغاز القريبة من الوحدة أدت لموته، فبكيت عليه وشكرت ربي على عدم ذهابي. وكمان عرفت من واحد من أصدقاء إنه حبيبتي الأولانية اتجوزت واحد من جيرانها وعلى خلاف معاه يوميا لأنها تعاني من عقم وما تقدرش تخلف، وحزنت عليها وعلى حالها، لكن شكرت ربي وخصوصا لأني متعلق بالأطفال. ولما كنت أصفح الجرائد قريت إن شركة الاستيراد والتصدير أعلنت إفلاسها بسبب ديون البنوك مما دفعهم لطرد كل العاملين فيها، وشكرت ربي على رحمته بي. وطول الفترة دي اللي دامت أكتر من 70 يوم وكانت البنت الجميلة بتزورني باستمرار وبتجيب لي كل مستلزمات البيت، فقررت إن أطلب منها الزواج. لكن كنت خايف إنها ترفض وأخسر أجمل ملاك تعودت إن أشوفه قدام عيني. ولما جات لي وكانت بتعمل الشاي قررت إني أصرحها، لكن المفاجأة إنها جات لي وقالت لي تقبل تتجوزني. ياه، بيقول اترعش جسمي. وقلت لها بتقولي ايه؟ قالت بتقبل انك تتجوزني. فقلت لها انا ما اقبلش الشفقة من حد. قالت والله مش شفقة، لكني حبيتك فعلا وما اقدرش اعيش من غيرك. قلت لها ورجلي المقطوعة هي رح تعجزني عن العمل، مش هقدر اشتغل. قالت له انت رح تشتغل في منصب مدير في شركة من شركات ابويا، وكل شغلك رح يكون على مكتب وما بيتطلبش الحركة. اندهشت جدا وما قلتش غير كلمة واحدة والدموع بتنزل من عيني زي المطر. سامحني يا رب، سامحني يا رب، أنا عرضت حكمتك، فلولا الحادث لكنت اتجوزت عاقر. ما بتحبش في الكون غير نفسها، وكشفتها ليا قبل فوات الأوان. التانية كنت رحت للجيش وتعرضت للموت، انت أخدت مني رجلي اليمنى وديتني الحياة. ثالثا كنت التحقت بوظيفة مش رح تدوم ليا، وانت دلوقتي اديتني وظيفة بمرتب ما احلمش بيه ابدا. ثق دايما انه الله سبحانه وتعالى بيختار النافع ليك. ما تحزنش لو اخذ ربنا منك شيء، لكن ثق انه راح يعطيك شيء احسن منه بكتير.

بسم الله الرحمن الرحيم، بعنوان أجمل حوار. أجمل حوار، حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضوان الله عليهم. أحبتي في الله، أجمل حوار. الكثير بيسعى من المسلمين يدوروا عن فنون الحوار والتواصل مع التانيين في الكتب الغربية وعند كتاب ومؤلفين، مهما بلغت مهارتهم مش هيبلغوا عشر معشار ما كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم من القدرات والمهارات في فن الحوار والتواصل. الحوار كان واحد من معالم منهج حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كانش حدث نادر في مواقف عارضة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش ديكتاتور بيأمر وبينهر وما بيطيقش سماع رأي التانيين زي كتير من الناس في بيوتهم أو الحكام في ملكهم. كان صلى الله عليه وسلم كتير الحوار، كثير الحوار، محسن الاستماع للتانيين. الحوار بين البشر هو الوسيلة الأساسية للتواصل قبل ما يكون وسيلة تعليمية أو غيرها. فالإنسان كائن مجتمعي، ما بيعيش إلا في جماعة، وعشان يقدر يعيش بالحياة مع الجماعة دي وعشان يعبر عن احتياجاته الأساسية لابد له من الحوار مع اللي حواليه. فالطفل محتاج إلى أن يطلب من أمه وأبوه اللي عاوزه وهكذا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من استخدم الحوار على الإطلاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف وظيفة الحوار وفوائده وأساليبه وأدابه وفنونه، ومارسها صلى الله عليه وسلم على أحسن ما يكون طوال حياته مع المسلم والكافر، مع الرجل والمرأة، مع الشيخ والطفل على حد سواء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيستخدم الحوار كوسيلة للتواصل والتراحم مع التانيين. كان حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة متميز في أمرين مهمين، هما جمال الأهداف، جمال الوسائل. جمال الأهداف، ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقوم بالحوار عشان يقطع الوقت أو عشان يملي الفراغ، وما كانش صلى الله عليه وسلم بيستغل الحوار عشان يلج في الخصومة أو عشان الظهور والغلب، إنما كان حوار الرسول صلى الله عليه وسلم لأهداف رائعة. وكان كتير يحقق أكتر من هدف في الحوار الواحد، أو بيحقق كل الأهداف مجتمعة. ومن الأهداف دي التعارف، تلطيف العلاقات مع الصاحب، التعليم، إزالة شبهات، التحقيق في قضايا والحكم فيها، والبحث عن الرأي الأفضل اللي هو الشورى. ولكل من الأهداف دي مواقفها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نيجي لجمال الوسائل. وكما وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نموذج وقدوة في جمال أهدافه من الحوار، فإحنا منلاقيه كمان في وسائله في الحوار. ومن الوسائل دي أدب التعبير وانتقاء الألفاظ والاستماع للطرف الثاني والابتسامة وقت الحوار. لما بيتكلم مع الناس الابتسامة ما بتفرقوش، قبول الرأي الآخر وعدم الدخول في الجدل الطويل.
وتقدير الحالة النفسية للطرف الثاني، وعدم السخرية أو الاستهزاء بالأخطاء الساذجة، والقوة في الحق والمدح من غير كذب، والثناء من غير مبالغة، الصبر على أذى الطرف الثاني، والتشويق لإذهاب الملل ولفت الانتباه، إظهار الحب للطرف الثاني والحرص عليه، وغير ذلك من الوسائل. والكل من الوسائل دي مواقفها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحوار أحبت في الله هو كلمة السر للتواصل بين الناس، والوسيلة الأكيدة لفتح القلوب المقفولة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من استخدم وسيلة الحوار مع أصحابه عشان يوصل لقلوبهم وعقولهم على حد سواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، معانا قصة جميلة عن بر الوالدين، وهي حكاية تاجر التمر. كان هناك تاجر دمشقي بيعيش في العصر العباسي، وكان التاجر ده دايما بيتحدى الكل وبيقول لهم: أنا مش هخسر يوم في تجارة دخلتها في حياتي، أنا نجحت في كل أعمالي وما خسرتش ولا مرة. وكان أصدقائه بيسخروا من كلماته وبيقولوا له: إزاي لك إنه تخسرش يوم في حياتك، ولا حتى مرة واحدة يعني ما تخسرش؟ فطلب منهم التاجر إنه يقدموا له تحدي عظيم وصعب حتى يثبت لهم صحة كلامه. فكر أصدقائه شوية بعدين قالوا له: هو مش من المستحيل، مستحيل إنك تبيع تمر في العراق وتربح في التجارة دي، لا يمكن إنك تربح لو بعت تمر في العراق، وده لأن التمر هناك كتير متوفر زي التراب في الصحراء، مش هتقدر إنك تبيعه هناك مهما حصل. تاجر التمر قبل التحدي وقال لهم: أنا قبلت التحدي. بعدين التاجر قال: بشراء تمر مستورد من العراق، واتجه لعاصمة الخلافة العباسية في الوقت ده. وبيقولوا انه في نفس الوقت ده كان الواثق بالله رايح في نزهة لمدينة الموصل في العراق، وكانت الموصل من اجمل المدن اللي بتوقع شمال العراق، وبتتمتع بطبيعة جميلة خلابة وجو رائع، وعشان كده أطلق عليها اسم أم الربيعين. وخلال رجوعه من الرحلة ضاعت العقد، القلادة بتاعت بنته، وبقت تعيط بشدة على العقد اللي فقدته. فقرر الواثق بالله أنه يقدم مكافأة عظيمة للي بيلاقي العقد تاع بنته ويرجعها لها، وكمان يزوجهم بنته الخليفة، بنت الخليفة. والفعل ابتدى كل سكان بغداد يدوروا عن العقد الغالي. وصل تاجر التمر الدمشقي لمشارف بغداد، ويتفاجئوا الناس بيدوروا زي المجانين عن العقد. فسألهم: في ايه مالكم؟ فحكوله الحكاية كلها، وقال كبيرهم: واسفاه، احنا نسينا انه ناخد زادنا، انه الاكل بتاعنا معانا، مش هنقدر نرجع خوف انه يسبقونا بقية العالم. أخذ يضرب كف بكف الراجل، حيث كانوا في مكان بعيد في الصحراء من غير مية ولا أكل. فقال لهم التاجر الدمشقي: أنا راح أبيعكم تمر. فاشترى منه الناس كلها التمر بأغلى الأسعار، وبكده ربح التاجر بالتحدي وتمكن من انه يبيع التمر بالعراق. والناس اتنقلت حكايته، حتى وصلت حكايته لمسامع الواثق بالله. اتعجب من الامر بشدة وطلب انه يقابله، ولما شافه سألوا عن حكايته. قال له التاجر: يا مولاي، اضم الله عزك
أنا من وقت ما مارست التجارة ما خسرتش أبداً. ازداد تعجب الواثق بالله وسأله عن السبب، فجاوبه التاجر وقال له، قال له أنا كنت ولد فقير يتيم، وكانت والدتي معاقة ما تقدرش على الحركة، وكنت بعتني بيها وبخدمها من وانا صغير، وبجتهد في عملي حتى أوفر لها أكل يومها. من وقت ما كنت عندي 5 سنين. وبعدين كمل حكايته وعينيه ابتدت تتملى بالدموع، وكأنه افتكر أمر حزين. فقال التاجر، ولما بلغت 20 من عمري ازداد مرض والدتي، وكانت مشرفة على الموت، فرفعت إيديها ودعت ربنا عز وجل إنه يوفقني في كل عمل أقوم بيه، وإنه يحول التراب في إيديا ذهب. ياه، دعاء الوالدين، يا سلام يا سلام.

تصوروا ان والدته بتاعت انه ربنا يوفقه في كل عمل يقوم بيه، وانه يحول التراب في ايديه ذهب، وبحركه لا اراديه لا اراديه مسك شويه تراب، وهو بيتكلم وابتسم الواثق من كلامه، واذ به يشعر بشيء غريب في ايده، فبص اليه ولقاها عقد ذهب، وهي العقد بتاعت بنت الراجل ابو البنت. تصوروا فابتسم الواثق بالله من كلامه، وبيشعر بشيء غريب في ايده، بص لقى العقد. وبكده بقى التاجر البسيط اول من باع التمر في العراق في التاريخ، وربح من التجارة دي، وبقى صهر الخليفة الواثق بفضل دعاء مين؟ بفضل دعاء والدته. يا رب رضاك ورضا الوالدين.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة إلى أن ألتقي بكم. لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا ممتعا مباركا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. حلقتنا تتحدث عن حسن العشرة. حسن العشرة يمكن أن نقسمها إلى قسمين، هناك حسن عشرة يتعلق بالنساء، وهناك حسن عشرة تتعلق بعامة الناس. حسن العشرة المتعلق بالنساء بمعنى ألا يعبس الرجل في وجه زوجه المرأة بدون ذنب، ألا يكون فظا، ألا يكون غليظا، ألا يظهر ميلا إلى غيرها، أن يوفيها حقها من مهر ومن نفقة، هذا كله فيما يتعلق بحسن العشرة مع المرأة. وأيضا قالوا من حسن العشرة مع المرأة أن يتصنع لها الرجل بمثل ما يحب أن تتصنع له، يعني يتزين لها ويعطر نفسه ويتهيأ لها كما هو يحب أيضا أن تعامله. هذا هو حسن العشرة بالنسبة للمرأة. هناك حسن العشرة بالنسبة لعامة الناس، وهذا أمر نحتاجه دائما أن نذكر به. حسن العشرة بعامة الناس، قال العلماء إذا أردت حسن المعاشرة فالقي عدوك وصديقك بالطلاقة، يعني بالبشر ووجه الرضا والبشاشة، ولا تنظر في عطفيك. ما معنى لا تنظر في عطفيك؟ يعني لا تتباهى بالملابس، لا تتباهى بملابسك فتنظر فيها كأنها ماركات فخمة أو كذا أو كذا، لا، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم على هذا وأنعم على ذاك، فلا تتباهى بما حباك الله سبحانه وتعالى. أري الآخرين نعمة الله سبحانه وتعالى ولكن بلا بطر ولا خيلاء. وأيضا قالوا ولا تكثر الالتفات، يعني حسن المعاشرة مع الناس تقتضي أن الإنسان إذا جلس لا يكثر الالتفات يمين ويسار مع الناس، وأيضا يتحفظ كما قالوا من تشبيك الأصابع، يعني إذا جلس الإنسان مع الناس يتحفظ من تشبيك أصابعه، لا يجلس معهم هو هكذا. لماذا؟ لعل الناس الآن في عالمنا اليوم يقولون أن هذه علامة من علامات التوتر، علامة من علامات الرغبة في إنهاء الحديث، وذلك الإنسان يجلس منبسط مرتاح لا يشعر الآخرين بأنه متوتر من مجالستهم. كذلك من حسن المعاشرة مع الناس عدم العبث باللحية أو الشعر بالنسبة للمرأة، فلا يعبث الرجل بلحيته ولا المرأة بشعرها، فتركز ويركز الإنسان فقط في الإنسان الذي هو أمامه. كذلك عدم اللعب بالمجوهرات بالخاتم، يقول العلماء وعدم اللعب بخاتمك، يعني ينبغي للإنسان أن لا يلعب بمجوهراته أو بساعته أمام الناس إحسانا منه للعشرة معهم. كذلك عدم التمطي والتثاؤب، فلا يتمطى ولا يتثاءب كأنه يشعرهم بالملل. ويقولون واصغ إلى كلام مجالسك ولا تكثر الإشارة بيدك. كذلك الإنسان من حسن معاشرته للآخرين أن لا يتكلم بيده، فإن هذه فيها انفعالات يظهرها من حيث لا يدري، إنما يحاول دائما أن يركز في الحديث مع الآخرين. قالوا ولا الالتفات إلى من وراءك. ثم قالوا من حسن المعاشرة لعامة الناس لكن بصورة أخرى، وهم السلاطين أو الملوك أو الحكام، قالوا وإذا قربك السلطان فكن منه على حذر واحذر انقلابه عليك. السلطان دائما إذا اصطفى إنسان واصطفى أحد في مجلسه هذا طيب، ولكن الإنسان ينبغي له أن لا يعتمد على هذا الأمر، لأن السلطان في الغالب ما ينقلب على الإنسان الذي قربه. قالوا واحذر انقلابه عليك. ثم قالوا وانتبه من صديق العافية. عندما قلنا السلطان، لأن مجالسة السلطان تحتاج إلى آداب، مجالسة الحاكم تحتاج إلى آداب، وذلك يقولون في الأراجيز الشعرية إذا عاشرت الملوك فالبس من التقى خير ملبس، إذا دخلت تدخل أعمى وإذا خرجت تخرج أخرس. بمعنى أن الإنسان إذا جالس الملك وخرج، إذا أحد سأله ماذا سمعت؟ ما سمعت شيء، وماذا رأيت؟ لم أرى شيء، وإلا فإن السلطان سرعان ما ينقلب مباشرة على الناس الآخرين. قالوا وانتبه حسن العشرة، وانتبه من صديق العافية. صديق العافية نحن نقول أحبك يا نافعي، صديق العافية هذه مسألة خطيرة جدا، انتبه منه. هذا الذي يريد أن يأكل ويريد أن يشرب ويريد كذا ويريد كذا، فقط يريدك في وقت العافية ولا يريدك في وقت الشدة، ولا ينتبه إليك في وقت حاجتك، هذا احذر منه. فإن من معاشرته، المعاشرة تقتضي أن يحذر الإنسان من صديق العافية. ثم قالوا وإياك أن تمازح لبيبا أو سفيها. اللبيب الرجل الوجيه صاحب العقل، هذا لا تمازحه، ولا الرجل السفيه أو المرأة السفيهة، يعني الطائش أو كذا، فإنه لا يمازح. لماذا؟ لأن الرجل العاقل إذا موزح يحقد، لأنك نقصت من هيبته ومن مكانته. والإنسان السفيه إذا مازحته وإذا أعطيته، كما يقولون نحن نقول إذا أعطيته وجه مثلا، إذا أعطيته وجه ماذا يفعل؟ الذي سيفعله أنه سيتجرأ عليه مرة أخرى. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون حذرا في هذه المسائل. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ كم أعفو يا رسول الله عن الخادم؟ قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله عفوا، ثم قال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فقال: كل يوم 70 مرة، كل يوم 70 مرة. الخادم الذي هو موجود في داري وفي دارك وفي دارك، الموجود في ذلك المحل، يحتاج دائما إلى رعاية، يحتاج إلى عفو، يحتاج إلى مسامحة، حتى 70 مرة كما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم. كناية عن ماذا؟ كناية عن حسن المعاشرة. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، يعني مع الناس، ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزس بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. هذا هو حسن معاشرة البشر من سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ولما سئل صلى الله عليه وآله وسلم: أي النساء خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسه وماله. هذه المرأة التي تكون بهذه المواصفات هي مرأة تستحق حسن المعاشرة، وتستحق أيضا المرأة من حيث هي إلى إكرام خاص. الزوجة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. يعني الرجل إذا كان مسافر ينبغي له أن لا يأتي من بلد إلى بلد، إلى بلده، إلى بيته، إلا بعد أن يشعر أهله أني أنا اليوم قادم من السفر. لا يفاجئهم بالقدوم، لعلها تكون غير متهيئة له، لعلها تكون في وضع يعني غير الوضع الذي يحبه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الرجل حسن عشرة أن يطرق أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. في بعض الأحاديث: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، يعني تستحد معنى أنها تزيل الشعر الذي على جسمها وتزين شعرها، فلا يفاجئ أحد ولا يجعل ذلك من عنصر المفاجأة. بعض الناس يقولون: أريد أن أفاجئ زوجتي. لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا، إذا لم تعرف هي بالمفاجأة فينبغي للإنسان أن يلتزم بالنص الذي قاله صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر، فكان يخدمني. سيدنا أنس يصف خدمة صحابي لصحابي، يقول: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر، فكان من جرير يخدم سيدنا أنس، فقلت له: يا جرير لا تفعل. فقال سيدنا جرير يقول: إني رأيت الأنصار هكذا تفعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآليت أن لا أجد أحد من الأنصار إلا خدمته كما كانوا يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام أن أجدادك يا أنس، وما دام أنك أنت من الذين خدموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا لابد مني أن أقوم بخدمتك إحسانا للمعاشرة وبركة لتلك الخدمة التي خدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم. مثل تطبيقي مهم جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حسن العشرة، وهذا طبقه بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الراوي عن أسيد بن حضير، وأمل التركيز في هذا النص المبارك، يقول سيدنا أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وهو رجل من الأنصار، يقول: بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بيننا يضحكهم، فطعنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خاصرته. سيدنا أسيد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم طعنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خاصرته، يقول: فطعنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خاصرته بعود كان في يده، فقال: يا رسول الله أصبرني. ما معنى أصبرني؟ يعني أعطني الحق، أنت يا رسول الله طعنتني في خاصرتي وأنا أريد أن أفعل مثل ما فعلت يا رسول الله معي. فقال: اصطبر، يعني خذ حقك كما يقولون. فقال: يا رسول الله إن عليك قميص وليس علي قميص. يا رسول الله، أنت لما طعنتني بذلك العود الذي في يدك كان علي، لم يكن علي قميص، والآن عليك قميص. فقال: إن عليك قميص وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قميصه فاحتضنه سيدنا أسيد بن حضير وجعل يقبل كشحه، يعني ما معنى الكشح اللي هو البطن، بطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ سيدنا أسيد يقبل كشح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما ظهر من بطنه. وبالله كم يتمنى أحدنا أن يفعل مثل ما فعل سيدنا أسيد النبي صلى الله عليه وسلم. ادعوا الله أن يمنحنا وإياكم هذا الأمر، وأن يمنحنا وإياكم هذه البركة. يقول وجعل يقبل كشحه، يعني بطن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إنما أردت هذا يا رسول الله، ما أردت أن أخذ حقي، ولكن أردت هذا يا رسول الله، أن أقبل جسمك وأن أقبل بطنك يا رسول الله. هذا سيدنا أسيد. هناك صحابي آخر وهو سيدنا سواد بن غزية، حصل له مثل هذه القصة، حصلت له مثل هذه القصة عندما كان يقف في الصف الأول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعدل الصفوف في يوم بدر، وكان سيدنا سواد متقدم على الصف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعنه، يعني لمزه في بطنه بعصاة وبخشبة أو بعود مسواك في بطنه، فقال سيدنا سواد يا رسول الله أوجعتني وأريد القصاص، يا رسول الله أوجعتني وأريد القصاص. فتعجب الصحابة من ذلك، فكشف له النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بطنه الشريفة، فقال فاعتنقه سواد وقبل بطنه، فقال يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواد ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله قد حضر ما ترى، يا رسول الله قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. أنا يا رسول الله الآن مقبل على حرب ومقبل على مقابلة، وقد يكون أجلي منتهي في هذه المقابلة، فأردت أن يكون آخر عهدي من هذه الدنيا أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. حب، عطف، حسن عشرة، مواصلة، تواضع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل وقولوا ما تشاءون، كل ذلك مجموع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله احملنا على بعير، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أحملكم على ولد الناقة. المرأة قالت أحملنا على بعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحملكم على ولد الناقة. قالت وما نصنع بولد الناقة؟ البعير هو نفس ولد الناقة، البعير هو نفس ولد الناقة. لكن المرأة تعجبت من جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن حسن مفاكهته لها، فقالت وما نصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تلد الإبل إلا النوق؟ هل تلد الإبل إلا النوق؟ البعير هو الناقة، هو ولد الناقة. مفاكهة وحسن معاشرة من سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته. وذلك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مسك أحد الصحابة وقال له يا ذا الأذنين. كل الناس عنده أذنين، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الممازحة والملاطفة. حديث آخر أن النبي صلى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي، فبكت. إذن هنا في مسألة بين امرأتين، وأخرى شتمت المرأة الثانية فقالت بنت يهودي فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ فقالت يا رسول الله قالت لي حفصة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال اتق الله يا حفصة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن حسن العشرة تقتضي أن لا يسخر إنسان من إنسان، وأن لا يتكلم إنسان على إنسان. ما ذنب الإنسان أن يكون جده كذا أو أبوه كذا أو كذا؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم درس في هذه المسألة.

لكن فلكلور شجاعي مارسوه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي قال لها: يا عائشة، تحبين أن تنظر إليهم؟ قالت: نعم. تقول: فقام بالباب صلى الله عليه وآله وسلم وجئته فوضعت ذقني على عاتقه، يعني وضعت ذقنها على عاتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسندت وجهي على خده، إلى خده صلى الله عليه وسلم. قال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها: حسبك يا عائشة، وهي تقول: لا تعجل يا رسول الله. يا عائشة انتهى الوقت، وهي تقول: لا تعجل يا رسول الله. قالت: ما لي حب النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه مني، وأحببت أن النساء يرون مقامه لي. أحببت أن النساء، يعني شهر في المدينة الخبر أن السيدة عائشة وضعت خدها على خد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجالست، فتريد أن تظهر حسن المعاشرة لها وله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جانب آخر يعرفه النساء أكثر من الرجال بطبيعة الحال. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسابقته فسبقني، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال هذه بتلك، حديث المسابقة الذي كان بين السيدة عائشة وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرة سبق ومرة سبقها صلى الله عليه وآله وسلم. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب صلى الله عليه وسلم، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. العادة القديمة أن الإنسان يستقذر من المرأة الحائض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد إبطال هذه المسألة، هي كانت تشرب وهي حائض، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع فاه على نفس المحل الذي وضعت فيه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فاها. ثم بعد ذلك تقول: وأتعرق العرق. ما هو العرق؟ هو العظم الذي عليه لحم، أو القدر من اللحم، أو العظم الذي بلا لحم. كانت السيدة عائشة تتناول ذلك وهي حائض، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العظم بعد ذلك ويضع فاه طبعا في نفس المحل الذي وضعت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أسنانها عليه. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت ألعب بالبنات، البنات عرائس من القطن، عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، وبنات يلعبوا مع النبي صلى مع السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه. ما معنى يتقمعن منه؟ يعني بمجرد أن يروي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل واحدة من البنات الصغار يختبئن، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول السيدة عائشة: فيسربهن إلي ليلعبن معي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يفعل لما يرى البنات الصغار ذهبن؟ يقول لهم: تعالوا والعبوا مع عائشة رضي الله تعالى عنها. حسن معاشرة منه لزوجه رضي الله تعالى. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: لجليسي علي ثلاث: أن أرمقه بطرفي إذا أقبل، يعني أنظر إليه مباشرة، وأوسع له إذا جلس، وأصغي له إذا حدث. هذه حقوق المعاشرة بالنسبة للناس، فإذا جاء صاحبي أنظر إليه مباشرة، ووسع له إذا قدم لأجل أن يجلس، وأصغي إليه إذا حدث. هناك مسألة أيضا مهمة ينبغي التنبه إليها في مسألة حسن المعاشرة. يقولون أن ثمانية إذا أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم، يعني إذا أساءوا وأهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم. هؤلاء الثمانية: الأول هو الجالس في مجلس ليس له بأهل، الصغير لابد أن يجلس مع الصغار، الكبير في المقام لابد أن يجلس في مقامه، الكبير في العلم لابد أن يجلس في محله. إذا جلس إنسان محل آخر في مكان لا يستحقه فإن ذلك لا يعتبر من حسن المعاشرة وقد يهان. الثاني هو المقبل بحديث على من لا يسمعه، يستمع إلى الناس وهم لا يريدون منه أن يستمع. الثالث هو الداخل بين اثنين في حديثاه ولم يدخلاه، أي الإنسان الذي يدخل في حديث ولم يريد منه أن يدخل فيه. الرابع هو المعرض لما لا يعنيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الخامس هو المتأمر على رب البيت في بيته، صاحب البيت هو الأحق، الأحق بالوقت، هو الأحق بالإمامة، هو الأحق بترتيب ما يدور في بيته. فإذا تأمر إنسان
على إنسان على صاحب البيت في بيته لا يعتبر ذلك طبعا.

0: من حسن العشرة، وقد يهان وإذا أهين لا يلوم إلا نفسه. كذلك الآتي إلى مائدة بدون دعوة، الذي يذهب إلى الحفلات أو الوجبات أو الولائم دون أن يدعى، هذا لا يعتبر من حسن العشرة. أيضا طالب الخير من أعدائه، الذي يطلب الخير من غير أصفيائه، الذي يطلب الخير من أعدائه، أيضا هذا لا يعتبر حسن عشرة. وكذلك المستخف بقدر السلطان، الذي يستخف بقدر الحاكم يهان، ولا يعتبر ذلك من حسن العشرة بالنسبة له مع حاكمه. حسن العشرة لها فوائد مهمة جدا، لعل أبرز فوائد حسن العشرة أنه عمل يرضى عنه الله سبحانه وتعالى ويبارك فيه، وأن الإنسان بحسن العشرة يشيع الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع جميعا، وأن بحسن العشرة تتقوى روابط المجتمع وتتنمى الصلات الاجتماعية الحميدة. والإنسان الذي اتصف أو المتصف بحسن العشرة يحرص دائما على المصالحة والمسامحة مع البشر، ويعطي قدوة من حيث لا يشعر، أن الناس ينبغي أن يعيشوا في حسن العشرة. حسن العشرة تزيل الأحساد وتزيل العداوة من القلوب. نحن نعاني والجميع يعاني من وجود حسد ومن وجود عداوات بين بني البشر، هذا الأمر لا ينزعه من الناس إلا حسن المعاشرة. حسن المعاشرة لأرباب الحرف، حسن المعاشرة للرؤساء، حسن المعاشرة لأولياء الأمور، حسن المعاشرة لأي إنسان في هذه الدنيا تقتضي المسامحة والمصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا جميعا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بكم في حلقات قادمة.
1: مستمعين الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

روى البخاري عن أبي جحيفة في باب فضل من أعز ضيفه: سلمان قد زار أبا الدرداء فلم يجد بها سوى النساء، فاستقبلتهم بثياب رثة قد أكلت من جانبيها العثة. سألها سلمان في ارتيابي عن سبب الرثاث في الثياب، قالت: وعينها تفيض حسرة واختنقت في خافقيها عبرة، أخوك في الله أبو الدرداء آماله في رغد السماء، ليس له في هذه الدنيا أرب، قد باعها من حطب ومن ذهب، ومعه من الصحاب نفر في الغار إما سبحوا أو كبروا. فامتدح الأصحاب ذاك الزهد واعتبروه حكمة ورشدا، وذكروا ذلك للنبي عن صومه وزهده القوي. وأطرق النبي منها وجلا، مستغرقا مسبحا محوقلا، قد شكته ببليغ الأدب تطلب حقها بدون صخب. يا ويحكم إن عليكم حقا للنفس والزوجة مستحقا، يا معشر الرجال فافهموها فإنها أعراضكم صونوها. وراح يتلو سورة الحياة مناديا حي على الصلاة. وحينما تحاشد الحضور يسألون ما الذي يدور، خطبهم مبشرا نذيرا بصوته موضحا جهيرا: ما بال أقوام أووا للغار يغادرون سنة المختار، أحدهم ليس ينام أبدا يمضي الليالي بالقيام سرمدا، وآخر يصوم كل الدهر لا ذاق إلا التمر عند الفطر، وثالث لا يقرب الزواج، ورابع لا يأكل الدجاج. يا ويحكم أنا النبي لا كذب، المصطفى أنا ابن عبد المطلب، أخشاكم لله في الناس أنا، أتقاكم في الحق أدنى للمنى، لكنني أصوم ثم أفطر، أقوم بعد الليل ثم أفطر، وآكل اللحم على التوالي، وأرغب النساء من حلالي، أحب من دنياكم أشياء الطيب والصلاة والنساء، وكل من عن سنتي سيرغب فليس مني والحقوق تطلب، تزينوا لهن في الحلال وألبسوهن حلى الجمال، يطيب في الدنيا نشيد الحب فأبصروا في الحب خفق القلب، يعجبهن منكم الأناقة حي الذي يريهم إشراقه، حياه ربي مرشد الأنام إلى رياض الحق والسلام، أسعدهم بفضله أزواجا ودخل الناس الهدى أفواجا، صلى عليه الله من معلمي وموئل الهدى لكل مسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوات مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.
2: الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل

نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على

اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل فلسطين الذين نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى يا رب.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

القرار وشرع الغاب مصدره جاء القرار وشرع الغاب مصدره فيه تجلى خداع الخصم والحكم الحق أبلج لا يخفى على أحد لكنه عن نداء الحق في صمم لا يرهبنك

0: لا يرهبنك يا ابن العرب جمعهم، فالحق مهما أعدوا غير منهزم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ابن قيم الجوزية باعث النهضة الإسلامية. لقد أخذ ابن القيم من شيخه دعوته إلى التمسك بكتاب الله تعالى الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، والاعتصام بهما وفهمهما على النحو الذي فهمه السلف الصالح، وطرح ما يخالفهما، وتجديد معالم الدين الصحيح، وتنقيته من البدع والخرافات. أما عن نصائحه الغالية، لقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية في تلميذه ابن قيم الجوزية الرغبة الصادقة والتفاني الكبير في خدمة العلم والتحصيل، فصار يتعاهده بألوان من النصائح والتوجيهات مما يثقل مواهبه ويزيد في رسوخه وثباته.
2: ومن درر التوجيهات والوصايا التي نصح بها الإمام تلميذه: لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فتشرب بها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات.
1: فكان ابن القيم يقول: ما انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بهذه.
2: وقال له ذات يوم يرشده إلى ترك التوسع في المباح: هذا ينافي المراتب العالية، وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة، فالعارف يترك كثيرا من المباح إبقاء على صيانته، ولسيما إذا كان ذلك المباح برزخا بين الحلال والحرام.
1: وقال له يوما يشد من أزره ويقويه: العوارض والمحن هي كالعوارض والبرد، فإذا علم العبد أنه لابد منها لم يغضب لورودها، ولم يختم لذلك، ولم يحزن.
2: فإذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ينقطع بها، رجى له أن تهذب نفسه وتطمئن مع الله، وتنفطم عن عوائد السوء حتى تغمر محبة الله قلبه وروحه،
3: وتعود جوارحه متابعة للأوامر،
2: فيحس قلبه حينئذ بأن الله معه وتوليه له، فيبقى في حركاته وسكناته بالله لا بنفسه.
1: أما عن البر والوفاء معه، لقد وفى ابن قيم الجوزية حق أستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك بالوفاء له في الشدة والرخاء، عرفانا بالجميل وتقديرا لفضله الكبير.
2: فقد ظل ابن القيم يشارك شيخه في أعماله وأحواله منذ ملازمته له وحتى آخر لحظة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية.
1: وقد امتحن ابن القيم وأوذي من أجل مناصرته لشيخه في ذات الله عز وجل، فحبس معه في القلعة منفردا عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة ابن تيمية.
2: وكما احتفى ابن القيم بشيخه وعلومه حال حياته، وأخلص في محبته وولائه، فقد كان خليفته الراشد بعد وفاته، فتلقف راية التجديد وثبت على جادة التوحيد، وذلك بنشر العلم ورد الناس إلى العقيدة الصحيحة ومبادئ وأسس الدين الحنيف، وإفساد مفعول السموم التي حاول أعداء الإسلام دسها في عقائد المسلمين.

0: وفي بيان فضل شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه أنشد ابن القيم: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي وصار فلم يرمي حتى أراني مطلع الإيمان.
1: وعن أعمال ابن القيم: ارتبطت حياة ابن قيم جوزية العملية بحياته العلمية ارتباط الروح بالبدن، فلم تخرج أعماله عن محيط العلم وخدمته، والمثابرة على ذلك تعليما وقراءة ودرسا وتأليفا.
0: فكان إمام المدرسة الجوزية، وكان أول من خطب بالجامع الذي أنشأه نجم الدين بن خليخان، كما أنه اشتغل بالتدريس، وكان ذلك نتيجة حتمية لعلمه الجم وبراعته ونبوغه.
1: فقام ابن القيم بالتدريس في المدرسة الصدرية وفي أماكن أخرى عديدة، فقد كانت دمشق آنذاك عامرة بمجالس وحلق العلم في المساجد والمدارس والدور.
0: وقد أخذ العلم عن ابن القيم جمع غفير من كبار الحفاظ ومشاهير العلماء، منهم الحافظ ابن رجب الحنبلي، العالم الزاهد الثقة، صاحب المؤلفات المفيدة في الحديث والفقه والتاريخ، والإمام الحافظ والمحدث البارع ومؤرخ الإسلام شمس الدين الذهبي الشافعي، وعلامة التفسير والفقه والحديث الحافظ ابن كثير الدمشقي، صاحب تفسير القرآن العظيم وكتاب البداية والنهاية.
1: وكما اشتهر أمر ابن القيم في التدريس والتصنيف والإفادة، فقد اشتهر في الإفتاء والمناظرة رافعا راية النصرة لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان يفتي ويناظر ويجادل بالحق ليدحض الباطل، مبتعدا في ذلك عن حظوظ نفسه من تطلب مال أو اكتساب جاه، وإنما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل، وإن حبس وأوذي فهو يعمل كل ذلك صابرا محتسبا سلوته فيما يناله من أذى أنه مجاهد في ذات الله بقلمه ولسانه.
0: أما التأليف فهو موطن القوة والجمال والجلال والجاذبية الشديدة في حياة ابن القيم العلمية اللامعة، المتألق نجمها على مدى 7 قرون من الزمان.
1: فقد ملأ ابن القيم المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات الطوال والمختصرة والمتوسطة التي يزيد مجموعها عن 100 كتاب في شتى مجالات العلم، ظل الناس وما زالوا يتجاذبونها بالقراءة والفحص والدرس.
0: أما أهم مؤلفاته فلقد خرجت مؤلفات ابن قيم الجوزية عذبة نقية من زيغ العقائد وتعصب المذاهب والانتصار للطوائف، فكانت محل إعجاب أنصاره ومخالفيه على حد سواء.
1: فإن من يقرأ طرفا من كتب التراجم والأحكام يرى الإعجاب البالغ والتطلع الشديد من أهل العلم في كل عصر ومصر لمؤلفاته، والاستئناس بأقواله، والاستشهاد بها في مقامات المعارضة والترجيح.
0: ومن أهم تلك المؤلفات زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو موسوعة هائلة لعلوم شتى من السيرة والفقه والتوحيد وعلم الكلام واللطائف في التفسير والحديث واللغة والنحو وغير ذلك.
1: وقد وصف العلامة الأستاذ أبو الحسن الندوي هذا الكتاب فقال: يعتبر من أهم كتب الإسلام الذي يقوم مقام مكتبة بأسرها، وأن وجوده كوجود عالم كثير الفنون ومتبحر ومحقق في العلوم نال به آلافا مؤلفة من طلاب الحق ومتبعي السنة هداية دينية وغذاء روحيا وصلاة إيمانية.
0: وكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، ويقصد بالموقعين الفقهاء من القضاة والمفتين، وقد أفاد ابن قيم في الكتاب بأحكام أفعال العبيد في جملة من أبواب الدين ومسائله.
1: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو كتاب بيّن فيه ابن القيم الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيحها من حسنها ومعلولها ومواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومحالها وأسرار هذا الدعاء وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد.
0: وكتاب إغاثة اللفان من مصايد الشيطان، وهو من أعظم كتب ابن القيم وأجلها، وقد تناوله جماعة من العلماء بالاختصار والانتخاب لبعض مباحثه وطبعها مفردة.
1: وكتاب هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو مشهور لدى أهل العلم بهذا الاسم، وأيضا باسم كتاب صفة الجنة.
0: وكتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهما اسمان وضعا لمسمى واحد، وهو جواب لسؤال ورد عليه. وفي هذا الكتاب من لطائف العلم وحقائقه وبيان محاسبة النفس ومراقبتها ما لا يستغني عنه طالب علم.
1: وعن كتاب الروح، وهو كتاب تحدث فيه ابن القيم عن الروح وبين ما لها وما عليها، وأتبعه بنصائح مفيدة وفروق نافعة، فهو زاد عظيم الفائدة للإنسان.
0: وكتاب شرح الأسماء الحسنى، وقد دعا ابن القيم ربه قائلا: وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى، مراعيا فيه أحكام هذه القواعد، بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المان بفضله، والله ذو الفضل العظيم، فتحقق له ذلك.
1: وكتاب الكلم الطيب والعمل الصالح، أو الوابل الصيب من الكلم الطيب، وهو كتاب عظيم النفع يتضمن فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى.
0: وكتاب مفتاح دار السعادة، ويتضمن هذا الكتاب معرفة العلم وفضله، ومعرفة حكمة الله عز وجل في خلقه وحكمته في تشريعه، ومعرفة النبوة وشدة الحاجة إليها، ونحو ذلك من المباحث النفيسة.
1: وكتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو خير ما كتب ابن القيم الجوزية في تهذيب النفوس والأخلاق والتأدب بآداب المتقين الصادقين الذين طابت نفوسهم بتقوى الله عز وجل واستنارت بصائرهم بهدايته سبحانه وتعالى.
0: أما عن تواضع العلماء في حياته، فإن ابن قيم الجوزية واحد من أولئك العلماء الأفذاذ الذين أخلصوا عملهم لربهم وأنزلوا حوائجهم وافتقارهم بباب خالقهم سبحانه وتعالى.
1: فظهرت خلة تواضع ابن القيم واضحة جلية في مؤلفاته لكثرة ترديده وذكره لها، فنراه يستهل بهذه الصفة الكريمة كتبه ويختمها بها، ويناشد المطلع على مؤلفاته أن يحكم بالرفق واللين عليها، لأن الكمال لله عز وجل وحده، والعصمة لصفيه من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل

هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، الفيلسوف، الخطيب، النبي، المشرع، المحارب، قاهر الأهواء، مؤسس المذاهب الفكرية التي تدعو إلى عبادة حقة بلا أنصاب ولا أزلام. هو المؤسس لعشرين إمبراطورية في الأرض وإمبراطورية روحانية واحدة. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية، أود أن أتساءل: هل هناك من هو أعظم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويقول في موضع آخر: أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دراسة واعية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ لقد هدم الرسول المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق. المفكر الفرنسي لامارتين.

إن فكرة الأمة كما جاء بها الإسلام هي الفكرة البديعة التي لم يسبق إليها، ولم تزل إلى هذا الزمن ينبوعا لكل فيض من فيوض الإيمان يدفع بالمسلمين إلى الوحدة في أمة واحدة تختفي فيها حواجز الأجناس واللغات وعصبيات النسب والسلالة. وقد تفرد الإسلام بخلق هذه الوحدة بين أتباعه، فاشتملت أمته على أقوام من العرب والفرس والهنود والصينيين والمغول والبربر والسود والبيض على تباعد الأقطار وتفاوت المصالح. ولم يخرج من حظيرة هذه الأمة أحد لينشق عليها ويقطع الصلة بينه وبينها، بل كان المنشقون عنها يعتقدون أنهم أقرب ممن يخالفونهم إلى تعزيز وحدتها ولم شملها ونفي الغرباء عنها. منتجم ريوط، عميد قسم الدراسات العربية في جامعة أدنبرا سابقاً.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 89 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 75 بعد 200، وهي قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيها الإخوة الكرام، الإنسان في بدايته سلك إلى تأمين حاجاته مبدأ المقايضة، يعطي قمحا ويأخذ لحما، ولكن مبدأ المقايضة لا يصلح ولا يمكن أن يستمر عليه الإنسان، فلا بد من قيمة مطلقة وثيقة بين حاجات الإنسان. كان المال هذه القيمة الوثيقة بين حاجات الإنسان، يعني أنا أعالج مريضا أتقاضى شيئا، أعلم طالبا أتقاضى شيئا، أريد أن أشتري ثوبا أدفع شيئا، فهذا الشيء الذي يعبر عن جهدي وعن جهد الآخرين، هذه القيمة المطلقة هي المال، سواء أكان مالا ذهبيا أم فضيا أم إيصالا لتغطية مودعة عند مصدر هذا الإيصال، العملة الورقية. على كل، دون أن ندخل في تفاصيل فلسفة المال وكيفية نشوء مفهوم المال، هذا المال الذي بين أيدينا تعبير عن جهد بشري، فمن بذل جهدا كبيرا ينبغي أن يتقاضى مالا كثيرا، ومن بذل جهدا قليلا ينبغي أن يتقاضى مالا قليلا، ومن أراد أن يشتري حاجة ثمينة ينبغي أن يدفع مالا كثيرا، يعبر عن جهد كبير بذلا. على كل، هذا الورق الذي بين أيدينا هو المال، قيمة الجهد البشري، رمز الجهد البشري، وهو مرن. قدم للإنسان حاجة على زواجه، قدم له سرية، لو قدمت ثمنها قد يشتري بثمنها عشرات الحاجات، من قيمة مطلقة. على كل، أخطر شيء في الحياة المال والمرأة، لأن النفس متعلقة بهما أشد التعلق. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ركب في أصل الإنسان، في أصل جبلة الإنسان، حب المرأة وحب المال. محور الدرس عن المال. المال كما قال بعضهم مادة الشهوات، لا تستطيع أن تفعل شيئا من دون مال، لا تستطيع أن تشتري طعاما تأكله من دون مال، لا تستطيع أن تسكن في بيت مريح من دون مال، لا تستطيع أن تركب مركبة تنقلك إلى أهدافك من دون مال، لا تستطيع أن تهيمن على الناس من دون مال. فالمال له دور خطير في حياة الإنسان، بل إن الله جعله قوام الحياة. الإنسان له دخل، يشتري منزل صغير، يخطب فتاة، يتزوج، يؤسس أسرة، له كيان. من أين بدأ هذا الكيان؟ من دخل ثابت، استطاع أن يخطب من خلاله امرأة، وأن يشتري منزلا، وأن ينفق عليه. لأن للمال دورا خطيرا في حياة الإنسان، فلا بد من تنظيم علاقته به. أيها الإخوة الكرام، كلام دقيق. هناك طريقتان لكسب المال: إما أن تلد الأعمال المال، وإما أن يلد المال المال. إذا ولدت الأعمال المال، هذا الذي أراده الله عنه، وهذا الذي شرعه، وهذا الذي يجعل المال دولة بين الناس جميعا. ما الذي يجعل المال دولة بين الناس جميعا، يعني متداولا بين الناس جميعا؟ حينما تلد الأعمال المال. قد لا أقف عند دقائق هذه الآية في هذا الدرس، لكن لا بد من تمهيد دقيق جدا لموضوع آيات الربا. أنت إن فتحت محلا تجاريا، تحتاج إلى موظف يعينك على فتح المحل صباحا ويبقى فيه طوال الوقت. هذا الموظف لا بد له من مرتب، هذا المرتب يتقاضاه من هذه الشركة. أنت بحاجة إلى محاسب، حاجة إلى مستودع، حاجة إلى دفاتر فواتير، حاجة إلى صاحب مطبعة. دون أن تشعر توظف عشرات بل مئات الجهات كوظيفة ليست ثابتة. أما حينما تشتري حاجة للمحل، حينما تستأجر مستودعا، تحتاج إلى من يقيم في المستودع، تحتاج إلى من ينظم لك هذا المستودع. الأعمال إذا ولدت المال، هذه الكتلة النقدية التي بأيدي صاحب هذا المشروع لا بد من أن تتوزع بين أناس كثيرين. وكل الشركات المصاريف قد تصل إلى الثلث أحيانا، يعني ثلث رأس المال وزع بين الناس. فالله عز وجل حينما شرع لنا هذا الشرع العظيم، أراد من هذا المال أن يكون متداولاً بين جميع الخلق. الوضع الصحي، الوضع الطيب، المريح، العدل، الوضع الرحيم، الحكيم، أن يكون المال متداولاً بين جميع الخلق. أما الوضع المرضي، أن يكون المال متداولاً بين الأغنياء فقط. قال تعالى: لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. متى يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط؟ حينما يلد المال المال. الأعمال إذا ولدت المال يوزع بين أناس كثيرين. أما إذا ولد المال المال، يعني أنت وأنت في البيت مرتاح، لا تستأجر محل، ولا تتحمل مسؤولية، ولا تدفع ضريبة، ولا تستخدم أناسا، ولا تشغل إن صح التعبير أصحاب مهن وحرف. أنت حينما تضع هذا المال في مؤسسة ربوية وتتقاضى عليه أرباحا، وأنت في البيت مرتاح، لا تقدم للأمة شيئا، بل تأخذ مالا من مالك. فهذه العملية من شأنها أن تجمع الأموال في أيد قليلة، وأن تحرم منها الكثرة الكثيرة. عندئذ يكون التفاوت الطبقي الذي هو وراء ثورات العالم. واحد يملك مليون، ومليون لا يملكون واحدا. إنسان يقيم عقد قران في فندق بكلفه 85 مليون، و 85 ألف شاب لا يجدون ليرة واحدة يتزوجون بها. حينما تلد الأموال المال، تتجمع الأموال في أيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. وهذا التفاوت الكبير بين شخص وشخص وراء كل الفساد الأخلاقي والفساد الاجتماعي، بل وراء العنف، بل وراء ما يسمى الآن بالإرهاب. إنسان يائس لا يستطيع أن يفعل شيئا. لهذا المعصية أيها الإخوة تتعاظم كلما اتسعت رقعة مضارها. فالذي يشرب الخمر مثلا يؤذي نفسه، أما الذي يزني يؤذي نفسه ويؤذي امرأة معه، أما الذي يرابي يؤذي مجتمعا بأكمله، لأن المال قوام الحياة. فإذا ملكته أيد قليلة وحرمت منه الكثرة الكثيرة صار هناك اختلال، خلل خطير في الحياة. فلذلك الإنسان جاء في الحياة الدنيا من أجل عمل صالح، فحينما يأخذ ويعطي، بالمناسبة الأنبياء أعطوا كل شيء ولم يأخذوا شيئا. يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنست غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع. جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ. المرابي أخذ ولم يعطي، ما فعل شيئا. لو معه 1,000,000,000 هو عالي على المجتمع. النجار قدم بابا، المدرس علم طالبا، الطبيب عالج مريضا، المحامي أخذ حقا، التاجر قدم سلعة إلى مكان مناسب وربح ربحا مناسبا، المزارع قدم محصولا. ما في إنسان عمل عمل إلا قدم شيء ولو أنه ربح. هنا نقطة دقيقة جدا، إنسان تفتح أرض وزرعها تفاحا مثلا، هو يقصد الربح، ولكن ماذا فعل هو؟ ويقدم كمية تفاح كبيرة في موسم ساهمت بفض أسعاره وساهمت بإطعام هؤلاء الجياع. التاجر استورد بضاعة وباعها والقصد هو الربح، لكن ماذا فعل؟ جعل بضاعة أساسية بين أيدي الناس بسعر معقول. إذا كل إنسان يعمل عرف أو لم يعرف، شعر أو لم يشعر، يقدم خدمة للمجتمع. لذلك سيدنا عمر كان يقول: إني أرى الرجل ليس له عمل يسقط من عيني، وقل اعملوا. فنحن في الحياة الدنيا ينبغي أن نعمل، من جهة أننا بهذا العمل تكشف خصائصنا والكمالات التي أودعها الله فينا، أو تكشف نقائصنا والانحرافات التي كسبناها بأيدينا. فالإنسان من دون عمل لا يكشف. الله عز وجل يعني قهرنا للعمل. كيف؟ كل واحد منا يتقن حاجة واحدة وهو محتاج ل1,000,000,000 حاجة، وهذه الحاجات تنالها بالمال. لا بد من أن تكسب المال أولا،

هم مفتقرون إلى العمل والكسب. إذا كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، الإنسان مقهور باستمرار حياته إلى الطعام والشراب، ثم إنه مقهور في تأمين ثمن الطعام والشراب إلى العمل. ربنا عز وجل أراد لنا أن نكون في مجتمع وقهرنا إلى أن نعمل، ومن خلال هذا العمل نكتشف إن كنا مبتلين. الإنسان يكتشف من خلال عمله، يصدق أو يكذب، يستقيم أو ينحرف، يكون واضحا أو غامضا، يغش المسلمين أو ينصحهم من خلال عمله. فأنت لأنك مقهور على أن تكون في مجتمع ومقهور على أن تعمل تكشف. إذا الحياة الدنيا ابتلاء، أي إظهار ما تنطوي عليهم. فالنظام الذي أراده الله لهذا الإنسان هو أن يعمل، وبالتالي يكسب المال وينفقه في حاجاته الأساسية فيرقى عند الله عز وجل. وإذا كان حب المال شهوة عارمة من شهوات الإنسان، ما أودع الله هذه الشهوات في الإنسان إلا لنرقى بها صابرين وشاكرين. بالمناسبة، أية شهوة أودعها الله فينا يمكن أن نرقى بها مرتين، مرة شاكرين ومرة صابرين. فإذا تعففت عن مال حرام ترقى إلى الله صابرا، وإذا أقبلت على مال حلال ترقى إلى الله شاكرا. فكأن هذه الشهوات سلم نرقى به أو دركات نهوي به. فالعمل أساسي في حياة الإنسان، من خلاله نبتلى، تكشف كمالاتنا أو تكشف نقائصنا. الآن العمل يملأ فراغ الإنسان، العمل يحقق وجوده، العمل يجعله متألقا. شيء بالحياة اسمه تأكيد الذات. أما حينما يقبع في بيته ويضع أمواله في المصارف الربوية ويتقاضى عليها أرباحا طائلة، يعيش في بحبوحة دون أن يخشى كسادا أو أن يخشى جفافا. المزارع يزرع ويقول يا رب أغثنا، والتاجر يشتري بضاعة ويقول يا رب اجبرها. أما المرابي ربحه ثابت، ما له علاقة لا بالمطار ولا بالأسواق. فالمرابي لأنه رفض أن يعمل وأراد بالمال أن يلد المال فقد بعد عن الله عز وجل. وحينما الإنسان يسلك طريق الربا، ما الذي يحصل؟ الربا أولا يرفع الأسعار، ونحن أمام شيء دقيق جدا في شكل بالهندسة اسمه الموسور، أسطوانة متناقصة إلى أن تصل إلى نقطة، هذا الموسور. وكأن الموسور حلقات متناقصة. الآن عمود هذا الموسور الخط المتعامد مع قاعدته يمثل الأسعار، فكلما ارتفع السعر ضاقت الشريحة. الآن فاكهة بالسوق، لو كان ثمن الكيلو 100 ليرة، كم إنسان من مليون إنسان يشتروا هذه الفاكهة؟ قد يشتريها 10,000 من مليون. لو كان كيلو 50 صاروا 50,000، لو كان 25 صاروا 200,000 السوق. فكلما ارتفع السعر صغرت الشريحة. فقد تجد في حالات التضخم النقدي الحاجات ممتلئة في هالأسواق، ولكن لا أحد يملك ثمنها. حاجات ممتلئة لكن أسعارها فوق طاقة المستهلك، في حالة خطيرة جدا أن الإنسان لا يملك ثمن حاجاته. يروي علماء الاقتصاد أن عاملا في معامل أو عاملا من عمال المناجم طبعا ترك عمله أو أغلق المنجم وشرح العمال، فتلوى الأب جوعا هو وأولاده، وفي ليلة شديدة البرد شكى الأولاد

0: ضرب شديد. فقال له بسذاجة: يا أبتي، لماذا ليس عندنا فحم وأنت في منزل الفحم؟ قال: لأن الفحم كثير. لأنه كثير فأنا بلا فحم. كلمة فيها مغالطة، لأنه كثير ما في مشتري لهذا الفحم، إذا المنجم أغلق أبوابه. لما أغلق أبوابه سرح عماله، لما سرح عماله أصابهم البرد الشديد. لماذا أصيبوا بالبرد الشديد؟ لوفرة الفحم وعدم وجود من يشتريه. هذا نموذج من نماذج الربا. كل شيء موجود، المال قليل، المال بأيدي قليلة جدا. الغني الكبير يمكن أن يشتري كل شيء ولا يعنيه شيء، أما الفقير معه مبلغ قليل، هذا كيف يكفيه طوال الشهر؟ هنا المشكلة. إذن المعصية التي تقع على شخص واحد ضررها محصور بواحد، أما التي تقع على شخصين ضررها محصور باثنين. أما المعصية التي تسبب إرباك مجتمع بأكمله، حينما تضعف القوة الشرائية للمال، وحينما يكون دخل الإنسان أقل من حاجاته بكثير، تنشأ أمراض، تنشأ دور بغاء، طرق الزواج مغلقة، تنشأ جرائم سرقات ونهب واحتيال. فهذه جرائم سرقة المال والزنا تتفاقم في المجتمعات الفقيرة طبعا، وفي المجتمعات الكافرة إلى تفسير آخر. أما في المجتمعات ذات البنية السليمة إذا افتقرت يظهر في هذه المجتمعات انحرافات خطيرة. فأول شيء للربا أنه يرفع الأسعار. كيف؟ الفكرة أن إنسان معه 100 مليون، إن أراد أن يضعها في عمل تجاري أو صناعي أو زراعي، إذا كان هناك مؤسسات ربوية يمكن أن تعطيه أرباحا جيدة دون أن يعمل، فمتى يغامر ويوظفها في مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي؟ إذا ما في عائد ربح 40-50% لا يغامر، إنه 10% مأمنة عن طريق البنوك، وفي أيام نسب 18%. فما دام هناك مؤسسات تعطي ربح من دون عمل، فرأس المال لا يغامر بمنطق الحياة إلا إذا كان الربح كبيرا جدا. إذا لوجود مؤسسة تعطي ربح بلا عمل، الأموال لا توظف في أعمال استراتيجية إلا بربح عالي. فلوجود الربا ترتفع الأسعار، أي أول حالة. الأسعار إذا ارتفعت ضاقت شريحة المستهلكين، شيء ثاني. إذا ارتفعت الأسعار ضاقت الشريحة، فإذا ضاقت الشريحة قل الربح على الباعة، رفعوها ثانية. الإنسان يحتاج باليوم 1000 ليرة فرضا، إذا يربح باليوم 100 ليرة ما بتكفي، فلا بد من رفع أسعاره. فإذا ارتفعت ضاقت الشريحة رفع أكثر. سرنا في حلقة مفرغة، فكل شيء موجود وأسعار هذه الأشياء فوق طاقة المستهلكين. قضية خطيرة جدا. إذا الربا يسهم في رفع الأسعار عن طريق أن رأس المال لا يغامر إلا بربح كبير جدا. ولأن وجود من يدفع لك ربحا دون أن تعمل، هذا يجعل المغامرة تحتاج إلى عائد ربح عالي جدا. شيء ثاني، الربا يسهم في البطالة. أي إنسان بده يعمل مشروع يحتاج إلى طاقة بشرية. لا، المشكلة الأولى في العالم الأولى البطالة. في بعض البلاد كل 4 أشخاص واحد يعمل 3 بلا عمل. في عندنا بطالة مقنعة، الأخطر له عمل بس دخله قليل جدا جدا، لا يكفيه حياته مصروفه. إذا يلجأ إلى أساليب أخرى لا ترضي الله ولا ترضي عبيد الله. ففي عندنا بطالة صارخة، بطالة مقنعة. فحينما يحل كسب المال عن طريق المال نفسه محل كسب المال عن طريق الأعمال، ترتفع الأسعار وتسكن البطالة. والإنسان حينما لا يعمل طبعا هذه الأمة تحتاج إلى أن تستورد كل بضاعتها. أمة تأكل ما لا تزرع وتلبس ما لا تنسج وتستخدم آلة لا تصنعها، هذه أمة عالة على الأمة. بالمناسبة سيدنا عمر رضي الله عنه كان يتفقد رعيته، دخل بلدة هكذا تروي الكتب كل الفاعليات في هذه البلدة من غير المسلمين، فعنتهم تعنيفا شديدا وقال ما هذا؟ قالوا لقد سخرهم الله لنا. فقال رضي الله عنه كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ يعني المنتج قوي والمستهلك ضعيف، فنحن إذا قبلنا أن نضع الأموال في مؤسسات ربوية دون أن نعمل نحتاج إلى أن نستورد كل شيء، والمستورد ضعيف والمنتج قوي. الآن في ما يسمى بحروب اقتصادية غير معلنة، منها حرب قطع الغيار، عندك مركز شراء قطع التبديل التابعة لها، هذا اسمه عقد إذعان مو عقد تراضي، مركبة حقها مليونين تشت إلى قطعة من قطعين تقول لك 50,000، لو رفضت تتوقف هذه المركبة. فماذا يفعل معنا اقتصاديو العالم؟ يبيعونك شيئا أساسيا وأنت محتاج لهم كل وقت لقطع الغيار، فحينما لا نكتفي بطعامنا وشرابنا وثيابنا وحاجاتنا وآلاتنا نكون أفقر الشعوب. فكل إنسان يثمر ماله في البنوك ولا يعمل هذا يسهم في ضعف أمته ويسهم في تأخرها وتخلفها. أحيانا تحتاج أمة إلى شيء، إلى صناعة معينة، إلى أدوات معينة، قد تدفع ثمنها 10 أضعاف قيمة الحقيقية لعقد إذعان. لو الأموال الموجودة في البلاد توجهت إلى التوظيف في أعمال أساسية استغنينا عن استيراد هذه البضائع. يعني أولا يسهم الربا في رفع الأسعار، ورفع الأسعار يسهم في مشكلات اجتماعية كبيرة جدا، والربا يسهم في البطالة، والبطالة لها مضاعفات خطيرة جدا، ثم إن الربا يسهم في ضعف الأمة، إنه ما في إنتاج، في استهلاك فقط من دون إنتاج. لذلك لأن الربا يمس أخطر ما في حياة الإنسان وهو المال وهو قوام الحياة، لذلك ما من معصية على الإطلاق توعد الله مرتكبيها بحرب إلى الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لذلك يمحق الله الربا ويربي الصدقة. الربا القوانين الحسابية هو الذي يربح، أنت أقرضت 100,000 رجعت لك 120، في الآلة الحاسبة المال نما، واسم الربا من النمو، ربا الشيء على. فأنت في الأصل حينما توظف المال في مؤسسة ربوية المال يزداد، وحينما تقرض قرضا حسنا المال ينقص، عاد المال مع فرق التضخم. إذا أقرضت 100,000 سوف تعود لك بعد عام 85,000 بقيمتها الشرائية. إذن بحسب الحسابات والآلات الحاسبة الربا يزداد، الربا يزيد المال والصدقة الخالصة تنقصه. الآية بالعكس، نصدق آلة الحاسبة، الآلة الحاسبة لما القرآن الكريم قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله عز وجل له قوانين واضحة وله قوانين ليست واضحة. أنت ضع 100 فوق 100 صار 200، 100 ثالثة 300، 100 رابعة 400، قوانين واضحة. جمع أقرضت 100,000 رجعوا 120، أقرضت 120 رجعوا 150، أقرضت 100 رجعوا 200، خلال سنة صار 100 200. أما القوانين غير الواضحة، قوانين العناية الإلهية أو قوانين التأديب الإلهي، قد يتلف الله له للإنسان محصولا طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون أصبحت كالصريم. في فقيع بيستمر من ثواني يتلف محصول بالملايين، فقيع موجة فقيع تتلف كل شيء. فربنا عز وجل قادر أن يتلف مال الإنسان بأسفه الأسباب، يتلف المال. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل نمى ماله بالعناية الإلهية المباشرة، وإذا لم يتقيد بهذا الأمر تلف ماله بالتأديب الإلهي. يعني كم من إنسان دمرت تجارته بخطأ بسيط، كم من إنسان أعلن إفلاسه بسبب قليل، سبب تافه، يمحق الله الربا. فقد يبدو للإنسان أن الربا يزيد المال، وقد يتبدل الإنسان أنه قرض الحسن يوسف، هذا بالقوانين الأرضية. أما الله عز وجل له منظومة قوانين أخرى، دائما في نقطة دقيقة، في قوانين مستنبطة من حركة الحياة. يعني إنسان فرضا عرض عليه تجارة ربحها بالمئة 50 والرأس مال موجود والشاري موجود فيساهم، فبالقوانين الأرضية أرباح طائلة. هذا المال قد يدمر، قد يصادر، قد يحرق، هناك آلاف الطرق لإفلاس المال. وقد يتقيد بشرع الله فلا يربح، فيأتيه ربح من نوع آخر ليس في الحسبان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولو أن القوانين الحسابية، ولو أن قوانين الرياضيات تجعل الربا يزيد المال، إلا أن قوانين ربنا عز وجل التي توعدنا بها تتلف هذا المال الحرام. على كل أيها الإخوة، هذه الآيات آيات الربا مهمة جدا، وإن شاء الله تعالى هناك وقفة متأنية عندها في درس قادم. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم. يعني أن تلد الأعمال المال هو البيع والشراء، هذا أقره الله. أما أن يلد المال المال هو الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الإخوة الكرام، هذا كلام الرحمن، هذا كلام خالق الأكوان. لو بالمنطق الصافي وبالقوانين المستنبطة من حركة الحياة توهمت أن الربا يرفع دخل الإنسان، هو في الحقيقة تدبير لهذا. الدول التي لا تتعامل بالربا ميزانها التجاري رابح جدا. الدولة من دول المسلمين في شرق آسيا كادت تصل إلى نمو مذهل، وصلت إلى 60 مليار فائض طبعا. فهناك من علق تعليقا لطيفا بسبب يعني بعد هذا الاقتصاد عن الأسلوب الربوي، مو بعد كلي، يعني بعد جيد جدا. فكلما ابتعدنا عن نظام الربا نمت أموالنا، صحت أجسامنا، ونمت العلاقات الاجتماعية بيننا. وفي درس آخر إن شاء الله نقف وقفة متأنية عند هذه الآيات حسب أحكامها الفقهية، والحمد لله.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: أكرم بخلق نبي إن زاده خلق، أكرم بخلق نبي إن زاده خلقون.

القرآن ربي. قرآن ربي قد سما بفؤادي، يروي بروعته فؤاد الصادي، والنور أشرق في دمي وجوارحي، والحق راح يخط درب رشادي. يا نفحة القرآن بارقة السنا، تنساب مثل الروح في الأجساد، تحيي بروعتها النفوس وينجلي بضيائها القدسي ليل فساد، وتنير للسارين درب هداية أبدا يشع بنورها الوقاد. لا شيء مثل الحق يسطع مشرقا من سورة تتلى ليوم معادي. خفقت قلوب المؤمنين بنورها، وجرت مدامعهم بذل قيادي.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا. وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم برحمتك في الصالح.

بسم الله الرحمن الرحيم. أغلى مهر في العالم. هل تعرفون من هي صاحبة أغلى مهر في العالم؟ أظنكم فكرتم بأشهر الشخصيات العالمية كالأميرات والممثلات والمغنيات، لكم الحق في ذلك. هكذا اعتدنا التفكير، لأن صورة الحب أمامنا هكذا معاييره، ولكن أصحاب الحب الحقيقي عرفوا من تكون، ترى من تكون. فإلى رحاب هذه القصة، قصة أم سليم وأغلى مهر في العالم. توفى زوج الرميصاء بنت ملحان المكناة أم سليم، وبعد انتهاء عدتها تقدم لخطبتها يزيد بن سهل المكني أبو طلحة، ولكنها رفضته. لماذا؟ اعتقد هو أنها تريد الذهب والفضة، فسألها: هل تريدين الأصفر والأبيض؟ فقالت: بل إني أشهدك يا أبا طلحة وأشهد الله ورسوله أنك إن أسلمت رضيت بك زوجا من غير ذهب ولا فضة، وجعلت إسلامك لي مهرا. قال: من لي بالإسلام؟ قالت: أنا لك به. فقال: كيف؟ قالت: تنطق بكلمة الحق فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تمضي إلى بيتك فتحطم صنمك ثم ترمي به. فانطلقت أسارير أبي طلحة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذهب إلى بيته فكسر صنمه ورمى به بعيدا. الإسلام هو أغلى مهر حصلت عليه امرأة، فهل أغلى من ذلك هناك شيئا؟ هنيئا لأم سليم، مهرها الذي سطر تاريخا يتداول على الألسن، ويكفيها تشريفا أن يقول المسلمون: ما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم، هكذا حب كيف ينسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في هذه النشرة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لتفتيش مواقع التخصيب الإيرانية وسط تضارب أمريكي إيراني بشأن بنود الاتفاق المؤقت. خطة أممية جديدة تعيد الحركة إلى مضيق هرمز بعد أشهر من التعطل. إنفلونزا الطيور H5N1 تسجل إصابة مؤكدة جديدة في جنوب أستراليا وحالة مشتبه بها في غرب البلاد. الخضر يحذرون من تداعيات إصلاح NDIS ويؤكدون أن التمديد يمنح مزيدا من الوقت لدراسة التغييرات. نشرة الأخبار: أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى أن مفتشي الوكالة سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم في إيران في وقت تتواصل فيه التباينات بين واشنطن وطهران بشأن تفاصيل التفاهمات الأخيرة بين الجانبين. ويؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية في إطار اتفاق مؤقت، بينما ينفي مسؤولون إيرانيون وجود أي اتفاق من هذا النوع. وتؤكد إيران منذ سنوات أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، رغم أنها الدولة الوحيدة التي تمتلك يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 60% من دون امتلاك برنامج معلن للأسلحة النووية. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن عملية التفتيش ستجرى بالفعل.
2: I can understand political statements. They are part of the reality. But the fundamental thing I would like to remind you and draw your attention to is that there has been a memorandum of understanding signed by both presidents.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تقدم تنازلات كبيرة خلال المحادثات الأولية الجارية مع الولايات المتحدة في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق دائم بين الجانبين. واتفقت واشنطن وطهران خلال المحادثات التي عقدت في منتجع بورنشتوك السويسري على خارطة للطريق تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما. كما علقت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران لمدة 60 يوما اعتبارا من يوم الاثنين عقب الجولة الأولى من المفاوضات. ويقول مسؤولون إن الاتفاق ساهم في استمرار الهدوء وتراجع الأعمال القتالية في لبنان في إطار المساعي الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة. أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن سفنا تجارية بدأت بالفعل عبور مضيق هرمز ضمن خطة جديدة أقرت لتسهيل مغادرة السفن العالقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وكانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد أوضحت أن الخطة التي استغرق إعدادها عدة أشهر تهدف إلى تمكين مئات السفن من الإبحار عبر المضيق بعد أن تقطعت بها السبل وعلى متنها نحو 11,000 بحار. أستراليا أكدت وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز تسجيل ثالث إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور H5N1 في أستراليا، إضافة إلى رصد حالة مشتبه بها أخرى في ولاية غرب أستراليا. وتعد الحالة المؤكدة الأولى التي يتم اكتشافها في جنوب أستراليا، فيما دعا رئيس وزراء الولاية بيتر مارينكس السكان إلى الإبلاغ فورا عن أي طيور نافقة أو تظهر عليها أعراض مرضية. وأوضحت السلطات أن الحالتين المؤكدة والمشتبه بها رصدتا لدى طيور بحرية مهاجرة، مشددة على عدم تسجيل أي إصابات داخل القطاع الزراعي حتى الآن. وقالت وزيرة الزراعة جولي كولينز إن الحكومة مستعدة بشكل جيد للتعامل مع أي تطورات مرتبطة بإنفلونزا الطيور.
3: As I've said in recent days, I do want to assure the Australians that our government's bird flu response is still swift and coordinated and that we've enacted our biosecurity response arrangements. We've been working closely with state and territory governments who are managing the on-ground response, including in this new detection in South Australia. Of course, we'll continue to work with the states to confirm further test results and to provide updates as results become available.
1: أعربت زعيمة حزب الخضر لاريسا ووترز عن قلق حزبها من أن تؤدي التعديلات المقترحة على برنامج التأمين الوطني للإعاقة NDIS إلى نتائج خطيرة على بعض المستفيدين. وجاءت تصريحاتها بعد تمديد لجنة التحقيق البرلمانية التي تدرس مشروع القانون الحكومي الخاص بالبرنامج حتى 14 من آب أغسطس في إطار اتفاق لدعم حزب الخضر للإصلاحات الضريبية التي تطرحها الحكومة. وبحسب المعطيات المطروحة فإن التغييرات المقترحة قد تؤدي إلى خروج أكثر من 200,000 شخص من البرنامج خلال 4 سنوات، ما يحقق وفرا ماليا يقدر بنحو 38 مليار دولار. وقالت لاريسا ووترز إن حزبها نجح في إقناع الحكومة بإزالة بعض البنود التي تصفها بأنها الأكثر ضررا، مؤكدة مواصلة الضغط للحصول على تنازلات إضافية.
4: Well, we managed to shave off some of the worst and cruelest parts of this bill as an insurance, if you like, against the Labor and Liberal parties just deciding that they really do want to punch down on disabled people. So we've made some changes there that will make these cuts slightly less cruel, but they're still cruel cuts and we will still oppose them.
1: أكد تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن أستراليا لا تستطيع التنصل من مسؤولياتها القانونية تجاه الأشخاص الذين تنقلهم إلى مراكز احتجاز أو معالجة خارج أراضيها. وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين إن الحكومات لا يمكنها تفادي التزاماتها القانونية من خلال إسناد هذه المسؤوليات إلى دول أخرى أو منظمات دولية أو جهات خاصة. من جهتها اعتبرت منظمة مركز موارد الطالبي اللجوء أن التقرير يؤكد أن نظام الاحتجاز الخارجي يعتمد على نقل المسؤولية إلى ناورو وشركات متعاقدة. وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمنظمة جانا فافيفو إن التقرير يثبت أن النظام الحالي غير إنساني.
5: Given that this is a report on the back of numerous other reports and recommendations over the past decade, the only humane thing to do that upholds international law is to end our harmful policy of offshore detention. We need to bring everyone who is currently there to Australia and make sure that they have permanency and opportunity to proceed through the legal processes in the community in Australia because they sought asylum here.
1: قالت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون إن غالبية الأستراليين يدعمونها بدعوتها إلى أن تكون أستراليا مجتمعاً أحادي الثقافة بدلاً من مجتمع متعدد الثقافات. وخلال حديثها في مجلس الشيوخ أشارت هانسون إلى أن شخصيات عامة بارزة سبق أن انتقدت التعددية الثقافية، من بينها رئيس الوزراء الأسبق جون هاورد والمؤرخ جيفري بلايني. وأضافت إلى أن مفهوم الثقافة الأسترالية الواحدة الذي تدعو إليه لا يستبعد الاختلافات بل يشمل مختلف فئات المجتمع. في أخبار الرياضة، تصدر المنتخب السويسري في المجموعة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه على المنتخب الكندي بهدفين مقابل هدف بسبع نقاط، فيما تذيل المنتخب القطري المجموعة بنقطة واحدة فقط بعد خسارته أمام المنتخب البوسني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 68 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد، غائم جزئيا 17 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 22، هوبرت مشمس 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 22 درجة، ملبورن مشمس 15، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي. اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: أخي المؤمن، إن من
1: إن
0: أفضل
1: من أفضل
0: الأعمال
1: الأعمال
0: أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر الله.
1: بذكر الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم،
1: الرحيم.
0: فسبحان
1: فسبحان
0: الله
1: الله
0: حين
1: حين
0: تمسون
1: تمسون
0: وحين
1: وحين
0: تصبحون،
1: تصبحون،
0: وله
1: وله
0: الحمد في
1: الحمد في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض،
1: والأرض،
0: وعشيا
1: وعشيا
0: وحين
1: وحين
0: تظهرون.
1: تظهرون.
0: اللهم
1: اللهم
0: إن
1: إن
0: هذا
1: هذا
0: إقبال
1: إقبال
0: ليلك
1: ليلك
0: وإدبار
1: وإدبار
0: نهارك
1: نهارك
0: وأصوات
1: وأصوات
0: دعاتك،
1: دعاتك
0: فاغفر
1: فاغفر
0: لنا.
1: لنا.
0: أذكار
1: أذكار
0: المساء.
1: المساء. أعوذ
0: أعوذ
1: بالله من
0: بالله من
1: الشيطان
0: الشيطان
1: الرجيم.
0: الرجيم.
1: بسم
0: بسم
1: الله
0: الله
1: الرحمن
0: الرحمن
1: الرحيم.
0: الرحيم.
1: الحمد
0: الحمد
1: لله
0: لله
1: رب
0: رب
1: العالمين،
0: العالمين.
1: الرحمن
0: الرحمن
1: الرحيم،
0: الرحيم.
1: مالك
0: مالك
1: يوم
0: يوم
1: الدين،
0: الدين،
1: إياك
0: إياك
1: نعبد
0: نعبد
1: وإياك
0: وإياك
1: نستعين،
0: نستعين،

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

سلامتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: خلقتني وأنا عبدك، وأنا
1: وأنا
0: على
1: على
0: عهدك ووعدك ما
1: عهدك
0: استطعت.
1: ما استطعت.
0: أعوذ بك
1: أعوذ
0: من
1: بك من
0: شر ما
1: شر ما
0: صنعت،
1: صنعت.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

0: أخي
1: أخي
0: المؤمن،
1: المؤمن،
0: فلنتعاهد
1: فلنتعاهد
0: على
1: على
0: ذكر
1: ذكر
0: لله
1: لله
0: دائم،
1: دائم،
0: ينير
1: ينير
0: القلب
1: القلب
0: ويزيد
1: ويزيد
0: الحسنات
1: الحسنات
0: ويرفع
1: ويرفع
0: الدرجات
1: الدرجات
0: عند
1: عند
0: رب
1: رب
0: العالمين.
1: العالمين.

حقق متابي خالصا بفضلك، لا يطرد الكريم من رجاه. عملت سوءا وظلمت نفسي، أصبح في غوايتي وأمسي، أوحشني ذنبي وأنت أنسي، فآنس المذنب يا رباه. أتيت في خلافك العظائم، لا أرعوي عن كسبي الجرائم، فالآن قد

رحمته أقرب من كل قريب غفرانك اللهم يا نعم المجيب من يغفر الذنوب إلا الله سبحان ربي عز في أمجاده يعفو عن العبد على عناده ويقبل التوبة عنه.

لم ينجني وإله أستغفر الله منيبا تائبا أستغفر الله مطيعا آيبا أستغفر الله إليه هاربا ومهرب العالمين.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

واشتد عداء المعتدين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له

أوطانهم وتقضي ديونهم وتعافي مرضاهم وتنصر جيوشهم وتسلم غيابهم وتفك أسراهم وتشفي صدورهم وتذهب غيظ قلوبهم وتؤلف بينهم وتجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وتثبتهم على ملة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم خالف بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وأدر عليهم دائرة السوء وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم شدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك ومزقهم كل ممزق ودمرهم تدميرا برحمتك يا

دعوة واستغفار. حدثت هذه القصة في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. كان الإمام أحمد بن حنبل يريد أن يقضي ليلته في المسجد، ولكن منع من المبيت في المسجد بواسطة حارس المسجد. حاول مع الإمام ولكن لا جدوى، فقال له الإمام: سأنام موضع قدمي. وبالفعل نام الإمام أحمد بن حنبل مكان موضع قدميه، فقام حارس المسجد بجره لإبعاده من مكان المسجد. وكان الإمام أحمد بن حنبل شيخا وقورا تبدو عليه ملامح الكبر، فرآه خباز، ولما رآه يجر بهذه الهيئة عرض عليه المبيت. فذهب الإمام أحمد بن حنبل مع الخباز فأكرمه ونعمه، ثم ذهب الخباز لتحضير عجينة لعمل الخبز. سمع الإمام أحمد بن حنبل هذا الخباز يستغفر ويستغفر، ومضى وقت طويل وهو على هذه الحال. تعجب الإمام أحمد وسأل الخباز عن استغفاره في الليل، فأجابه الخباز: إنه طوال تحضيره العجينة فهو يستغفر. فسأله الإمام أحمد: وهل وشدت لاستغفارك ثمرة؟ والإمام أحمد يعلم ثمرات الاستغفار وفضله وفوائده. فقال الخباز: نعم، والله ما دعوت دعوة إلا أجيبت، إلا دعوة واحدة. فقال الإمام أحمد: وما هي؟ فقال الخباز: رؤية الإمام أحمد بن حنبل. فقال الإمام أحمد: أنا أحمد بن حنبل، ووالله إني جررت إليك جرا. وهكذا ثبت بالدليل القاطع ثمرة الاستغفار وكيف تكون العامل الأكيد استجابة الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 26 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، صحابي اليوم عدي بن حاتم الطائي، والده حاتم الطائي كان مضرب المثل في الكرم. وعدي بن حاتم له قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في أمس الحاجة إلى المعاني التي تستنبط منه، وكما قلت لكم دائما، الذي يعنينا أن نربط السيرة النبوية وسير أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بحياتنا وواقعنا. ففي السنة 9 للهجرة بان للإسلام ملك من ملوك العرب بعد نفور شديد، ولان للإيمان بعد إعراض وصد، وأعطى الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طول إباء. إنه عدي بن حاتم كان ملكا من ملوك الجزيرة العربية. والحقيقة ترون بعد قليل أن بطولة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في هذه القدرة الفائقة التي أكرمه الله بها على استجلاب أعدائه قبل أصدقائه. من السهل جدا أن تجلب من يحبك، لكن ليس من السهل أن تلين قلوب أعدائك الذين امتلأوا بغضا لك. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رجل قال: والله يا رسول الله، ما على وجه الأرض رجل أبغض إلي منك، والآن ما على وجه الأرض رجل أحب إلي منك. فهذه القدرة التي أكرم الله بها نبيه على امتلاك قلوب أعدائه. نحن الأصدقاء ننفرهم، ضعاف المؤمنين بسبب نقصهم وعدم اتباعهم للسنة النبوية، الذين يلوذون بهم يبتعدون عنهم. قلت لكم مرة: العاجز هو الذي يعجز عن اكتساب الأصدقاء، ولكن الأعجز منه هو الذي يعجز عن الاحتفاظ بهم. أن تصل إلى القمة شيء ليس سهلا، ولكن إذا قيس بأن تحافظ على بقائك في القمة هو سهل جدا. أن تصل إلى مكتسبات شيء، وأن تحافظ عليها شيء أعظم. أن تحقق إنجازا في الإيمان وأن تثبت عليه شيء أعظم. أن تقفز قفزة نوعية في رمضان وأن تحافظ عليها على مدار العام شيء أعظم. أن تهتدي إلى الله شيء، وأن تتابع الهدى شيء آخر. أن تنطلق بسرعة معينة وأن تحافظ على هذه السرعة شيء آخر. فالعاجز من عجز عن اكتساب الأخ في الله، والأعجز منه هو الذي لم يستطع أن يحافظ على هذه الأخوة لأسباب مادية، لأسباب تافهة، خسر إخوانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام
كان من شدة كماله ورحمته وحبه للخلق يتألف أعداءه قبل أصدقائه، وهذا عدو لدود من أعداء النبي. ترون بعد قليل كيف أن قلبه لان بالإحسان. بالبر يستعبد الحر. الأنبياء كما قلت لكم والأقوياء، الأقوياء ملك الأجساد لكن الأنبياء ملك القلوب. أي إنسان قوي بإمكانه أن يخضع الناس لرغبته ومشيئته، ولكن ليست هذه بطولة. البطولة هي بطولة القوة التي في يديه. يعني الإنسان بيكون بمنصب حساس، مدير مدرسة فرضا، طبعا بيقدر يزعج المعلمين، فاحترام له لا قيمة له. احترامهم له وتعظيمهم له وخضوعهم يخضعون لقوته وسلطته. لكن لو نحي عن هذا المنصب أيحتفظ بهم أصدقاء؟ أغلب الظن لا. إذن الأقوياء يملكون القوالب بينما الأنبياء يملكون القلوب. الأقوياء يملكون القوالب بقوتهم لكن الأنبياء يملكون القلوب بكمالهم. أنت بكمالك بإمكانك أن تملك القلوب. ورث عدي الرئاسة عن أبيه، كان ملكا في الجزيرة، فملكته طي، قبيلة طي جعلته ملكا عليها وفرضت له الربع في غنائمها وأسلمت له القياد. ولما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الهدى والحق ودانت له الجزيرة العربية حيا بعد حي، رأى عدي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم زعامة واسعة النفوذ يوشك أن تقضي على زعامته، ورياسة ستفضي إلى إزالة رياسته. فعاد النبي. لماذا عاد النبي؟ حفاظا على مصالحه. وكم هم الأشخاص في كل زمان وفي كل مكان حفاظا على مصالحهم وعلى مكتسباتهم وعلى مراكزهم وعلى شأنهم وعلى تبجيل الناس لهم وعلى تعظيم الناس إياهم يعادون الحق. يا أيها الأخ الكريم، إياك ثم إياك ثم إياك أن تقف في خندق معاد للحق من أجل مصالحك. لا بد من أن تخسر الاثنتين معا. إذا وقفت مع الحق ربحت الدنيا والآخرة، وإذا وقفت مع الباطل حفاظا على مصالحك خسرت الآخرة وخسرت مصالحك. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، لأن الله مع الحق. ولن تستطيع أن تطفئ نور الله، ولن تستطيع أن تضعف قوة الحق. إياك أن تكون أمام في درب الحق معترضا، فإن الحق لا يلوي على شيء. قال: ما ضر السحاب نبح الكلاب، ما ضر البحر العظيم أن ألقى فيه غلام بحجر. إن الذين يحبون أن يغبروا على الإسلام كمن يكنس الطريق ليغبر على السماء، وما يغبر إلا على أنفسهم، لأن هذا الإسلام دين الله بقي شامخا كالطود على مدار العصور والحقب، ولولا أنه دين الله لن قضى عليه من آلاف السنين، من ألف عام انتهى. ولكن هذا الدين العظيم كلما وقفت في وجهه ازداد قوة، كلما أردت أن تقضي عليه ازداد مضاء. فهذا عدي بن حاتم
رأى في زعامة النبي زعامة تطغى على زعامته، رأى في رئاسة النبي رئاسة تزيل رئاسته، ماذا يفعل؟ عليه أن يعادي النبي. أيها الإخوة، يقف الحسد يقف وراء 5 أعشار معارضات الحق. الإنسان أحيانا يرفض الحق حسدا من عند نفسه. القول المأسور إذا عز أخوك فهن أنت، كن معاونا له، يقبلك الله ويقبله، ويرفع شأنك ويرفع شأنه، وفضل الله عز وجل واسع. نحن بتعاملنا مع بعضنا بدنا وظيفة، مثلا مدير عام، نعلن عن مسابقة يتقدم 1000 شخص، نحتاج إلى 1، لكن رحمة الله ليست كذلك. رحمة الله تسع الخلق كلهم. مرة قرأت بيت شعر، ملك الملوك إذا وهب البيت لا تسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب. أنا عدلت في كلمة واحدة، قلت ملك الملوك إذا وهب قم تسألن عن السبب. الله عادل، يتعامل مع عباده وفق قواعد ثابتة. ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء من عباده فقف على حد الأدب. لقيت أخوك متفوق، تنافسه. الله قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ظل عدي بن حاتم على عداوته للإسلام قريبا من 20 عاما. الله حليم، أيام الإنسان يضيق ذرعا بالكفار، يا رب لماذا هؤلاء يعيشون وحياتهم بيدك، رزقهم بيدك؟ الله عز وجل حينما خلق الإنسان سمح له أن ينكر وجوده وأن يرزقه، أليس كذلك؟ لا إكراه في الدين. ألا ترى إنسان ملحد في قلب ودستامات وشرايين وأوردة ورئتين وكليتين وأمعاء وأعصاب وألف 100,000 شيء يعمل في جزء بانتظام، وعنده فكرة وعنده ذكاء وعنده خبرات وعنده حرفة، بيكسب مال وبينفق ويشتري بيت بيتزوج، ملحد. الله ما ضاق به زرعا، لا إكراه في الدين. لذلك الإنسان أعطي في الدنيا، قال له ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزق، إذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزق. فالبطولة أن يأتي الإنسان ربه طائعا، أن يأتيه راغبا، أن يأتيه محبا. فظل عدي بن حاتم على عداوته للإسلام قرابة 20 عاما. ولإسلام عدي قصة لا تنسى، فلنترك للرجل نفسه يحدثنا عن قصته. أروع ما في القصة، أروع ما في قصص الصحابة، حينما يتولى الصحابي نفسه الحديث عن نفسه. يقول عدي بن حاتم ما من رجل من العرب كان أشد مني كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعت به، فقد كنت امرأ شريفا وكنت نصرانيا وكنت أسير في قومي بالمرباع، معه أموال طائلة، ربع أموال قومه له، زعامة وملك وشرف، والده أكرم العرب وربع دخلهم له وحده. شو بده بالإسلام بقى بالمنطق المادي؟ هو وصل لقمة الدنيا. إذا كنت شريفا وكنت نصرانيا وكنت أسير في قومي بالمرباع، فآخذ الربع من غنائمهم كما كان يفعل غيري من ملوك العرب. فلما سمعت
برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، ولما عظم أمره واشتدت شوكته وجعلت جيوشه وسراياه تشرق وتغرب في أرض العرب، قلت لغلام لي يرعى إبلي: لا أبا لك، أعدد لي من إبلي نوقا ثمانا سهلة القياد واربطها قريبا مني.

قد رأيت رايات تجوس خلال الديار، فسألت عنها فقيل لي هذه جيوش محمد قد قدمت. فقلت له أعدد لي النوق التي أمرتك بإعدادها وقربها مني. ثم نهضت من ساعتي فدعوت أهلي وأولادي إلى الرحيل عن أرضي التي أحبها، وجعلت أغض السير نحو بلاد الشام لألحق بأهل ديني من النصارى وأنزل بينهم. لكن في غلطة كبيرة ارتكبها، وقد أعجلني الأمر عن استقصاء أهلي كلهم، فلما اجتزت مواضع الخطر تفقدت أهلي، فإذا بي قد تركت أختا لي في مواطننا في نجد مع من بقي هناك من طيب، ولم يكن لي سبيل إلى الرجوع إليها. فمضيت بمن معي حتى بلغت الشام وأقمت فيها بين أبناء ديني. أما أختي فقد نزل بها ما كنت أتوقعه وأخشى، أي أخت سفانة من أذكى نساء العرب، ولها قصة مع رسول الله في كتاب آخر. ولقد بلغني وأنا في ديار الشام أن خيل محمد صلى الله عليه وسلم أغارت على ديارنا وأخذت أختي في جملة من أخذته من السبايا وسيقت إلى يثرب، وهناك وضعت مع السبايا في حظيرة عند باب المسجد، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقفت، كانت ذكية جدا، وقالت يا رسول الله، خاطبته بالرسالة، وهذا عقل راجح، هي لم تسلم، قالت له يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليه. فقال عليه الصلاة والسلام ومن وافدك؟ الوالد معروف، حاتم ابن طي. الوافد من؟ قالت عدي بن حاتم، يعني الوافد الذي يمكن أن يفد إليك ليفتديني، فهرب. فقال عليه الصلاة والسلام الفار من الله ورسوله هو نفسه، ثم مضى وتركها صلى الله عليه وسلم معه. فلما كان الغد مر بها فقالت له مثل قولها بالأمس، وقفت وقالت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليه. قال من الوافد؟ قالت عدي بن حاتم، قال الفر من الله ورسوله للهرب، ثم تركها ومضى. فلما كان بعد الغد مر بها وقد يئس فلم تقل شيئا، رجل وراء النبي أشار لها من خلفه أن قومي وكلميه كما كلمته بالأمس. فقامت إليه وقالت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله علي. في رواية أخرى أوسع قالت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب. هي شريفة، لأن النبي الكريم قال أكرموا عزيز قوم ذل وغنيا افتقر وعالما ضاع بين الجهال. وقد تعلمون أنه لا تجوز الزكاة أبدا لشخصين، من هما؟ لا تجوز الزكاة لغني ولا لذي مرة قوي. شاب

طول العضلات يقدر أن يكسب رزقه، لا تجوز الزكاة له. وغني إلا في حال واحد، إذا غني افتقر وكان قوي البنية تجب له الزكاة من بيت مال المسلمين حفاظا على مكانته. شغل عتال نقول له لا، ما هذا له مكانة. فالنبي الكريم رحيم كان، قالت له يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني ولا تسمت بي أحياء العرب فإن أبي كان سيد قومي يفك العاني ويعفو عن الجاني ويحفظ الجار ويحمي الذمار ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر. شو الصفات؟ وما أتاه أحد في حاجة فرده خائب. أنا بنت حاتم. طيب الآن في تعليق للنبي عليه الصلاة والسلام عميق جدا ودقيق جدا، قالت له أنا إن أبي كان سيد قومه يفك العاني ويعفو عن الجاني ويحفظ الجار ويحمي الذمار ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر، وما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا، أنا بنت حاتم طيب. فقال عليه الصلاة والسلام يا جارية أي امرأة، هذه صفات المؤمنين حقا، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. معناها الإنسان بعقل راجح جدا وبذكاء لماح قد يفعل أعمالا طيبة يثني عليه الناس بها، ولكنها ليست طاعة لله عز وجل. فرق كبير بين أن تكون كاملا لتنتزع إعجاب الناس وبين أن تكون كاملا لتتقرب إلى الله عز وجل. هذا سلوك اجتماعي ذكي وهذا عبادة. السلوك الاجتماعي الذكي تحصل ثماره في الدنيا فقط، لكن العبادة تحصل نتائجها في الدنيا والآخرة معا. ألا هذه صفات المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. طبعا رحم أباها لأنه كان سيد قومه ورحم شرفها، إلا أنه أشار عليه الصلاة والسلام إلى أن السلوك الاجتماعي الذكي شيء والعبادة شيء آخر. مرة ذكرت ذلك في موضوع الأمانة، استقرضت 100,000 وقعت سند وأديته في وقته. أخي أنا أمين. لا ما لك أمين، ليس هذا هو الأمانة. موقع سند وخصمك مر وإذا لم تدفع شهر بك وأقام عليك دعوة وحجز على أموالك وأخذ منك المبلغ عنوة في المحاكم، فأنت حينما دفعت هذا المبلغ دفعته طلبا للسلامة وحفاظا على مكانتك وسمعتك. الأمين رجل أعطاك 100,000 في سيارة ثم وقع حادث لهذه السيارة ومات في هذا الحادث ولم يعلم أحد في الأرض بهذا المبلغ، لا شركاؤه ولا ورثته ولا إنسان كائنا من كان، وليس في الأرض كلها من يطالبك به ولا من يدينك به، توجهت بمحض اختيارك إلى ورثته ونقدتهم هذا المبلغ. هذا هو الأمانة. أي الأمانة؟ دفعت هذا المبلغ إرضاء لله عز وجل. فأيام الإنسان يأخذ موقف رحيم
وهو ليس رحيما، يأخذ موقف عادل وهو ليس عادلا. هذا سلوك ذكي تمليه عليه مصلحته. وبهذه الطريقة نفسر كل ما عند الأجانب الكفار من تصرفات تعجبنا. كأخي أخلاق المسلمين، لا أبو أخلاق المسلمين، أذكياء جدا، هكذا مصالحهم. أما إذا أردت أن ترى وحشيتهم فاستمع إلى الأخبار. لا يعني يبحثون عن حقوق الحيوان، حقوق الحيوان، مستشفيات للحيوانات، يعني قيود نفوس للحيوانات، ألبسة خاصة بالحيوانات، سوبر ماركت للحيوانات، لحوم خاصة بالحيوانات. طيب ومن البشر يعني يذبحوهم؟ قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. الحمد لله الآن أصبح لكل إنسان يرى وحشية الأجانب، يرى انحيازهم، يرى قسوتهم، يرى وحشيتهم، يرى تعصبهم، يرى حقدهم. هذا شيء يراه كل إنسان، رأي العين. قال: يا جارية، هذه صفات المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا عزيز قوم ذل، وغنيا افتقر، وعالما ضاع بين الجهال. يعني إذا بتكون أنت مطار، رجل تعرفه من أهل العلم قاعد بين السياح مو معروف، ضايع بيناتهم، إذا أنت سلمت عليه باحترام وأكرمته بمحله خاص، ضايع. أيام الإنسان بيكون المكان مو مكانه، بس مفروض عليه المكان. إذا ارحموا عزيز قوم ذل، وغنيا افتقر، وعالما ضاع بين الجهال، وامتن عليها بقومها فأطلقهم جميعا تكريما لها. ضربت معلم لك، لا بشوف. فامتن على قومها جميعا فأطلقهم تكريما لها. الإنسان عبد الإحسان، فاستأذنته في الدعاء: اسمح لي ادعي لك يا رسول الله. فأذن لها وقال لأصحابه: اسمعوا وعوا. فقال: أصاب الله ببرك مواقع، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة عن كريم إلا جعلك سببا في ردها عليه. أصاب الله ببرك مواقع. أيام تخدم إنسان، تعتني بإنسان، بيطلع لئيم برفه. أيام تخدم إنسان، بيطلع كريم، لا ينسى لك هذا الفضل ما طوال حياته. الله يلهمنا العمل الصالح مع الكرماء. بيقول سيدنا علي: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين. ممكن بئر ارتوازي 90 متر بإبرة، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين. ممكن صحراء كل رمال بريشة طائر، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين. ممكن وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين. عشر مرات بالليف الخشنة بتم أسود. قال: أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. سيدنا علي سئل: ما الذل؟ قال: أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرد. دعاء: أصاب الله ببرك مواقع، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا جعلك سببا في رده. قال: فلما أطلقها رجعت إلى أخيها عدي وهو بدومة الجندل، قالت له: يا أخي، إيتي هذا الرجل، رول عنده قبل أن تعلقك حبائله، رول عنده لحالك أحسن لك، قبل أن تعلقك حبائله
فإني قد رأيت هديا ورأيا سيغلب أهل الغلبة، ورأيت خصالا تعجبني، رأيته يحب الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير، وما رأيت أجود ولا أكرم منه، فإن يكن نبيا فللسابق فضله، الحق حالك لحق حالك، وإن يكن ملكا فلن تزال في عز ملكي. إن هي التي أقنعت علي بن حاتم أن يذهب إلى النبي، إذن هو نسيها بإذن الله، نسيها، لولا أنه نسيها لبقي على عداوته للنبي طوال حياته، لكن نسيها وما أنساه إياها إلا الله لحكمة أرادها الله عز وجل. فرعا عليه الصلاة والسلام لما قال أطلقوا سراحها، نعم خلوا سليلها فإن أباها يحب مكارم الأخلاق، الآن اسمعوا دقة موقف النبي، قال لها يا جارية إلى أين تريدين أن تذهبي؟ قالت أريد اللحاق بأهلي في الشام فقط، ولكن لا تعجلي بالخروج حتى تجدي من تثقين به من قومك ليبلغك بلاد الشام، فإذا وجدت الثقة فأعلميني. وكأنها ابنته، روحي وين؟ لا تعجلي بالخروج حتى تجدي من تثقين به من قومك ليبلغك بلاد الشام، فإذا وجدت الثقة فأعلميني. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سألت عن الرجل الذي أشار إليها أن تكلمه، فقيل لها إنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، ثم أقامت حتى قدم ركب فيهم من تثق به، فجاءت نبي الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لقد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ، فكساها النبي صلى الله عليه وسلم ومنحها ناقة تحملها وأعطاها نفقة تكفيها، كساها وأعطاها ناقة تحملها ونفقة تكفيها، وأطلق سراح قومها كلهم إكراما لها، ولم يسمح لها بالخروج إلا مع من تثق به كي يبلغها أهلها بسلام. فخرجت مع الركب. قال عدي، الآن انتقلنا إلى عدي بن حاتم في بلاد الشام هربان، قال عدي ثم جعلنا بعد ذلك نتنسم أخبارها ونترقب قدومها، ونحن لا نكاد نصدق ما روي لنا من خبرها مع محمد، متوقع هو أنه يقتلها، وإحسانه إليها، كل ذلك الإحسان على ما كان مني تجاهه، فوالله إني لقاعد في أهلي إذ أبصرت امرأة في هودجها تتجه نحونا، فقلت ابنة حاتم لعل هي، فإذا هي هي، فلما وقفت علينا بادرتني بقولها القاطع الظالم لقد احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك وعورتك، فقلت أي أخي لا تقولي إلا خيرا، وجعلت أسترضيها حتى رضيت، وقصصت عليها وقصت علي خبرها، فإذا هو كما تناهى إلي، فقلت لها وكانت امرأة حازمة عاقلة ما ترين في أمر هذا الرجل يعني محمدا، قالت أرى والله أن تلحق به سريعا،
فإن يكن نبيا فللسابق فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل عنده وأنت أنت. على الحالتين الذهاب له غنيمة، إذا كان نبي أنت من السابقين، وإذا كان ملك لن تذل عنده. الدين كله مكارم أخلاق صراحة، الدين كله مكارم أخلاق. طلبوا تصريح من الحجاج أنه لم أحج من قبل العام هذا، ثم فوجئوا بأن حجاجا كثيرين حجوا من قبل وكتبوا تصريحات كاذبة. الآن سوف يعودون إلى سجلات الحجاج لعشر سنوات ماضية، وسيحصون كل من ذهب إلى الحج سابقا، وسيواجه مشكلة كبيرة. الآن عم بيقولوا أنه في بصير حجي كذاب، ما بتظبط. حاج أنت ذاهب لعبادة، يعني الإسلام كله مكارم أخلاق، الإسلام صدق، إسلام أمانة، إسلام إخلاص، إسلام استقامة. قال عدي: فهيأت جهازي ومضيت حتى قدمت على رسول الله. أنا قلت لكم أول الدرس نحن في أمس الحاجة إلى هذه القصة، لكن الموقع الذي نحن في حاجة إليه لم يأتي بعد، الآن بدأ يأتي. قال: فهيأت جهازي، فتقل جهازي صوابها جهازي، فلما جهزهم بجهازهم القرآن، ومضيت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أمان ولا كتاب، وكان بلغني أنه قال ما ليس خائفا، كان مصور أنه يقتل النبي، فلما سمع من أخته ما فعل النبي به قال: ذهبت إليه بلا أمان ولا كتاب، وكان بلغني أنه قال: إني لأرجو قول النبي أن يجعل الله يد عدي في يدي. نتعاون سوا، بعث له الخبر: إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي. فدخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه، قال: من الرجل؟ قلت: عدي بن حاتم. فقام إلي وأخذ بيدي وانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لماض بي إلى البيت إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة ومعها صبي صغير، فاستوقفته وجعلت تكلمه في حاجة لها، فظل معها حتى قضى حاجتها وأنا واقف. فأتى أخته: يا نبي يا ملك. فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك، هذا مو ملك. ثم أخذ بيدي ومضى بي حتى أتينا منزله، منزل من؟ النبي عليه الصلاة. بعدين هذا أن تأخذه إلى بيتك هذا منتهى الإكرام. قال له: والسوق أطيب أقرب وطعامه أطيب، هي درجة ثانية، أما إلى البيت هي درجة أولى. فتناول وسادة من أدم محشوة ليفا فألقاها إلي وقال: اجلس على هذه. فاستحييت منه وقلت: بل أنت تجلس عليها؟ قال: بل أنت. فجلست عليها وجلس رسول الله على الأرض إذ لم يكن في بيته سواها. انتبهوا، إذ لم يكن في بيته سواها، ما في عنده غير وسادة واحدة من أدم محشوة ليفا. فقلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك. ثم التفت إلي وقال: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا تدين بدين بين النصرانية والصابئة؟ قلت: بلى. قال: ألم تكن تسير في قومك بالمرباع تأخذ ربع أموالهم فتأخذ منهم ما لا يحل لك في دينه؟ فقلت: بلى. وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل في وحي. ثم قال لي: الآن دققوا،
الآن الوضع نحن في أمس الحاجة إليه. لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. لقيت أخوانك كلهم درويش فقراء، الأغنياء مو بالجامع، أغنياء بالنوادي بالفنادق بالملاهي، أما أخوانك كلهم درويش فقراء. لا تنكمش، بالعكس، لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعله يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من قلة المسلمين وكثرة عدوهم، أينما ذهبتم فأعداء المسلمين شرسون، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله. ولعله يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم. ضعاف المسلمين، القوة بيد أعدائهم، الأسلحة الفتاكة بيد أعدائهم، التكنولوجيا بيد أعدائهم، المصارف، الجامعات، الأبحاث المتراقية جدا. ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، وإن كنوز كسرى قد صارت إليهم. فقلت كنوز كسرى؟ قال له واحد باليمن قال له حتسكن البيت الأبيض، أنا مثلا يعني أنا أنت مستحيل الكلام، هي نفس النسبة كانت. قلت كنوز كسرى؟ قال نعم كنوز كسرى. قال عدي عند ذلك شهدت شهادة الحق وأسلم. عمر عدي طويلا وكان يقول لقد تحققت اثنتان وبقيت الثالثة، وإنها والله لا بد كائنة، فقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئا حتى تبلغ البيت، وكنت في أول خيل أغارت على كنوز كسرى. هو نفسه كان. وأخذتها وأحلف بالله لتجيئن الثالثة، ولقد شاء الله أن يحقق قول نبيه عليه الصلاة والسلام، فجاءت الثالثة في عهد الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز، حيث فاضت الأموال على المسلمين حتى جعل مناديه ينادي على من يأخذ أموال الزكاة من فقراء المسلمين فلا يجد أحدا. ما يجد أحد سيدنا عمر يعطي الزكاة للفقراء. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام وبر عدي بن حاتم بقسمه. إذن لا تنكمش أيها الأخ عن التوبة إلى الله أن ترى المؤمنين ضعاف أو فقراء أو أمرهم بيد عدوهم، لكن الله معهم وسينصرهم وسيوفقهم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.

عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم.

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.

عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.

عن شهر بن حوشب قال: قلت لأمي سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله.

ربنا عز وجل سمى الصلاة في القرآن ب ب ب وكنا عنها بالدين كله. قال الله عز وجل لما قال قوم شعيب لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أصلاتك هنا معناه كما قال المفسرون أدينك، فعبروا عن الدين كله بالصلاة، أعظم شيء في الدنيا وأعظم شيء في الدين، وهو بالفعل أجل وأعظم ركن عملي في الدين بعد الشهادتين. هو ركن عملي، هو الشهادتين ركن قولي، لكن أعظم ركن عملي في الدين هو الصلاة، ليس هناك أعظم منه. فالصلاة، وربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا، إيمانا هي الإيمان. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم معنى إيه؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. لما صلى الصحابة زمنا إلى بيت المقدس وتحولت القبلة، خاف الصحابة أن صلاتهم تضيع، لا يقبل، لم يكن الله عز وجل قد قبلها، فطمأنهم الله عز وجل وقال لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، فعبر بالإيمان هنا عن صلاتهم. تديننا هو صلاتنا، وعلى قدر صلاتك على قدر تدينك. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله إنما حظ الإسلام في قلبك على قدر الصلاة في قلبك. وقال إذا قال ابن القيم إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فلتنظر إلى قدر الصلاة في قلبك. هي دين أعظم شيء، ودينك الحقيقي ومقدار ومقياس والمعيار اللي بتقيس عليه تدينك بالفعل هو صلاتك. وفي حقيقة الأمر إن الصلاة هي علاقتي بربنا، يعني ما فيش أكبر في علاقتي بربنا من الصلاة. وكلما حسنت صلاتي كانت علاقتي مع الله عز وجل أحسن، وكلما أنا سعيت في إتقانها أكتر وتحسينها أكتر كانت الصلاة دي مقوية وداعمة لعلاقتي مع الله أكثر. أنت عايش حياتك كلها عشان تضبط صلاتك، تحسن ركوعك، تجود سجودك، تجمل فاتحتك، هو انت عايش عشان كده. والباقي ده بيخدم. انا ليه بطلب علم؟ عشان افهم قرآن، عشان افهم سنة، عشان اتعلم ابقى احسن في العبادة. مش بطلب لمجرد الطلب. ليه بحفظ قرآن؟ عشان اما ادخل الصلاة اقرأ حاجة جديدة فتعينني على الخشوع، عشان اما ادخل في الصلاة استطيع ان انا اطيل لان انا بحب الصلاة وما بعرفش اصلي صلاة قصيرة. ده كان حال السلف، أن الله عز وجل قد شرع كل العبادات في الأرض إلا الصلاة أبى الله إلا أن يشرعها في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام ما ياخدهاش في الأرض، لا لا لا لا، يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى السماء السابعة، ويتجاوز إلى سدرة المنتهى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فعندها فرض الله عز وجل عليه الصلاة 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي 50 في العدد و50 في الأجر. فلماذا شرعت كل العبادات في الأرض وأبى الله إلا أن يشرع هذه العبادة إلا في السماء؟ وهذا معنى بديع وجميل، إذ إن هذه العبادة هي أعظم ما يحمل قلب العبد إلى السماء ويصعد بروح العبد إلى السماء. ولن ينتشل قلبك ولن يحمل روحك من هذه الدنيا حتى تحس وتشعر إنك بتسجد تحت العرش، إنك تعيش بقلب ملائكي بنفس صافية، إلا إنك تدرك أن الصلاة هذه هي العبادة الروحانية الربانية الأولى العظمى الكبرى، التي فيها من معاني صفاء النفس وطهارة القلب وانتزاع القلب من كل معاني الدنيا وأكدار الدنيا والتلوث بما في الدنيا، إلى أن يعيش في السماء ولا يبالي بما في الدنيا، وكأنه يعامل الله عز وجل بدون حجاب. لن تجد شيئا أعظم من الصلاة. فبلاء عظيم أن يكون دواء العبد بين يديه وهو منصرف عنه، وهو منغمس في الداء ويشتكي من الداء ليل نهار، الهموم والبلاءات والمشاكل والمصايب والفتن، وهو منصرف عن أكبر وأعظم دواء لهذه المشاكل. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. بين إيديك أن تقوم فتتوضأ وتدخل على الله عز وجل فتصلي، وانتهى الأمر وحلت المشاكل وذهبت الأزمات وانفرجت الهموم.
سبحان لكننا لا نفعل، لكننا لا نفعل، والله المستعان.

في العديد من المواقف الاجتماعية والمهنية هناك ألقاب ومناصب ورتب تكسب الشخص الاحترام، لكن ماذا لو لم يتصرف هؤلاء الأشخاص بطريقة محترمة؟ ماذا لو استغلوا مناصبهم؟ لا ينبغي أن يكون العمر أو المنصب شرطاً مسبقاً لاكتساب الاحترام، إنه يتعلق أكثر بكيفية تصرف شخص ما وموقفه اتجاه الآخرين وأفعالهم. نريد جميعاً أن يحترمنا الآخرون، لكن الاحترام شيء نحتاج إلى اكتسابه. دعونا نتعرف على ما يقوله العلم عن كيفية فرض احترامك على أي شخص. أولاً، افعل ما تقول. لا أحد يحب الشخص المخادع أو غير الموثوق به. الفرد الذي يحظى باحترام كبير هو الشخص الصادق في أفعاله ويمكن الوثوق به. يعد هذا أحد أهم الأمور التي يمكنك اتخاذها لاكتساب الاحترام. ثانياً، لا تضيع وقت الآخرين. إذا كنت تحترم وقت الآخرين فسوف يحترمون وقتك. للأسف العديد منا في المنطقة العربية لا يحترم قيمة الوقت، ولكن إذا أردت أن تنال الاحترام احرص على الالتزام بمواعيدك واحترم أوقات الآخرين ولا تضيع وقتهم في أمور غير مفيدة. ثالثا، لا تذكر الآخرين بالسوء. سواء كان ذلك في بيئة مهنية أو اجتماعية، فإنه ليس مناسبا أن تذكر الآخرين بالسوء. أنت بالتأكيد لن تكسب أي احترام من خلال القيام بذلك. تصرف دائما كما لو كان الشخص الذي تتحدث عنه موجودا معك. رابعا، توقف عن الاعتذار بدون سبب. إن قول آسف باستمرار دون التفكير لا يكسبك الكثير من الاحترام. هناك وقت ومكان للاعتذار. أحيانا ترتكب أخطاء تؤثر على الآخرين، لذلك تعتذر لهم، لكن توقف عن قول كلمة آسف لكل شيء صغير. خامسا، دافع عما تؤمن به. هل سبق لك أن صادفت شخصا يهز رأسه بشكل متكرر ويبدو أنه يوافق على كل ما تقوله؟ يمكنك أن تقول أنهم لا يفكرون كثيرا فيما تقول. يصبح الأمر بلا معنى بعد فترة لأنهم يقولون نعم لكل شيء. أولئك الذين يختلفون بأدب ويدافعون عن أفكارهم يحصلون على احترام أكبر من أولئك الذين يتملقون الآخرين. من المهم أن يكون لديك رأي خاص بك. سادسا، توقف عن أن تكون لطيفا جدا. ميز اللطف عن الاضطرار دائما إلى فعل الأشياء للناس. محاولة إسعاد الجميع غاية لا تدرك. أن تكون حازماً بطريقة مهذبة سيكسبك الاحترام من الآخرين حتى عندما لا تتفق معهم. سابعاً، لا تسكت على إساءة المعاملة حتى على سبيل المزاح. لا تسكت أبداً عندما يسيء شخص ما معاملتك أو يستغلك. كن محترفاً ودبلوماسياً لكن لا تبقى صامتاً. ثامناً، دافع عن شخص آخر. عندما ترى ظلماً من حولك هل تتجاهله لتجنب المواجهة؟ أحياناً لا يكون لديك خيار، ولكن هناك لحظات تحتاج فيها إلى الدفاع عن الآخرين، خاصة عندما لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. تاسعاً، كن نفسك. من الأفضل أن تكون نسخة أصلية لنفسك بدلاً من أن تكون نسخة طبق الأصل من شخص آخر. يحترم الناس الأفراد الحقيقيين. ما يحتاجه العالم هو المزيد من الأشخاص المخلصين لأنفسهم وليس استنساخا لبعضهم البعض. عاشرا، توقع احتياجات الآخرين. افعل أشياء للآخرين دون أن يطلب منك ذلك. هذا يدل على أنك شخص متفهم ويجعل الآخرين ينظرون إليك من منظور أكثر إيجابية. أخذ المبادرة لجعل يوم شخص ما أجمل سوف يكسبك الاحترام. الحادي عشر، استمع لأفكارك. لا تتجاهل أفكارك حتى لو بدت مضحكة أو غريبة أو غير تقليدية. احتضن إبداعك واتبع أفكارك. الكثير من الناس لديهم أفكار رائعة، لكن معظمهم يخشون متابعتها وتنفيذها لأنها تبدو بعيدة المنال. الثاني عشر، الاهتمام بالآخرين.
تعلم مهارات التعاطف هو وسيلة مهمة لكسب الاحترام. انتبه لمحيطك والأشخاص الموجودين في حياتك، سواء كان ذلك في المنزل أو في العمل. يظهر الاهتمام الحقيقي بالآخرين أنك لا تركز فقط على نفسك، ولكن لديك القدرة على الاهتمام وتقديم المساعدة عند الحاجة. 13، كن جيداً فيما تفعله. يحب الجميع الأشخاص الأكفاء، وخاصة أولئك الذين يقدمون أفضل أعمالهم طوال الوقت. ربما تكون قد بدأت للتو في مهنتك، هذا لا يعني أنك لا تستحق الاحترام. من خلال اكتساب الخبرة يمكنك إثبات نفسك وكسب احترام الآخرين. إنها ليست عملية تتم بين عشية وضحاها، ولكنها في النهاية ستكسبك احترام الناس. 14، أضف قيمة حقيقية. سواء كنت جزءا من مجتمع أو شركة أو مجموعة من الأصدقاء، إذا تمكنت من إيجاد طرق لتقديم قيمة للآخرين فستحظى بالاحترام والتقدير. يمكن أن تقدم هذه القيمة بأشكال عديدة، ولكن في النهاية يتعلق الأمر بتقديم شيء يساعد في حل مشكلة ما. لذا اصنع شيئا ذات قيمة وسيحترمك الناس. 15، عرض المساعدة. لكي تحظى بالاحترام تطوع بمواهبك وجهودك للمشاريع التي تحتاج إلى مساعدة، سواء كنت عائلة أو

مصدر إلهام من خلال التحدث مع الآخرين عن شغفك، ويمكنك أيضا أن تكون مصدر إلهام من خلال تشجيع الآخرين على متابعة أحلامهم وأهدافهم. أظهر إيمانك بهم. 18. تعلم أن تقول لا. لا تشعر بالذنب حيال قول لا. لست بحاجة إلى الموافقة على كل ما يطلب منك. في بعض الأحيان تحظى باحترام أكبر عندما تقول لا بدلا من الموافقة على فعل كل شيء. عندما تقول لا فإنك تظهر أنك لست خائفا من الاعتراف بأنك تقدر وقتك وأنه ليس لديك وقت لكل شيء. 19. عامل نفسك باحترام. من المضحك أن يسعى الكثير منا إلى الاحترام من الآخرين، ومع ذلك فنحن لا نحترم أنفسنا. ولكن إذا كنت تريد أن يحترمك الآخرون فعليك أن تحترم نفسك أولا. وعندما تواجه حديثا سلبيا عن النفس فقط تذكر نقاط القوة وتعلم من أخطائك. الطريقة 20 والأخيرة، احترم الآخرين. لتحصل على الاحترام ينبغي أن تمنحه للآخرين وليس فقط للشخصيات أصحاب المناصب العليا، وسيلاحظ الجميع ذلك عندما تكون لطيفا مع الرؤساء وأيضا مع موظف الاستقبال. وبعبارة أخرى، الحصول على الاحترام هو مرآة لأفعالك وتعاملك مع نفسك قبل البشر.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في هذه النشرة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لتفتيش مواقع التخصيب الإيرانية وسط تضارب أمريكي إيراني بشأن بنود الاتفاق المؤقت. خطة أممية جديدة تعيد الحركة إلى مضيق هرمز بعد أشهر من التعطل. إنفلونزا الطيور H5N1 تسجل إصابة مؤكدة جديدة في جنوب أستراليا وحالة مشتبه بها في غرب البلاد. الخضر يحذرون من تداعيات إصلاح NDIS ويؤكدون أن التمديد يمنح مزيدا من الوقت لدراسة التغييرات. نشرة الأخبار: أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى أن مفتشي الوكالة سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم في إيران في وقت تتواصل فيه التباينات بين واشنطن وطهران بشأن تفاصيل التفاهمات الأخيرة بين الجانبين. ويؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية في إطار اتفاق مؤقت، بينما ينفي مسؤولون إيرانيون وجود أي اتفاق من هذا النوع. وتؤكد إيران منذ سنوات أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، رغم أنها الدولة الوحيدة التي تمتلك يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 60% من دون امتلاك برنامج معلن للأسلحة النووية. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن عملية التفتيش ستجرى بالفعل.
2: I can understand political statements. They are part of the reality. But the fundamental thing I would like to remind you and draw your attention to is that there has been a memorandum of understanding signed by both presidents.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تقدم تنازلات كبيرة خلال المحادثات الأولية الجارية مع الولايات المتحدة في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق دائم بين الجانبين. واتفقت واشنطن وطهران خلال المحادثات التي عقدت في منتجع بارنشتوك السويسري على خارطة للطريق تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما. كما علقت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران لمدة 60 يوما اعتبارا من يوم الاثنين عقب الجولة الأولى من المفاوضات. ويقول مسؤولون إن الاتفاق ساهم في استمرار الهدوء وتراجع الأعمال القتالية في لبنان في إطار المساعي الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة. أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن سفنا تجارية بدأت بالفعل عبور مضيق هرمز ضمن خطة جديدة أقرت لتسهيل مغادرة السفن العالقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وكانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد أوضحت أن الخطة التي استغرق إعدادها عدة أشهر تهدف إلى تمكين مئات السفن من الإبحار عبر المضيق بعد أن تقطعت بها السبل وعلى متنها نحو 11,000 بحار. أستراليا أكدت وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز تسجيل ثالث إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور H5N1 في أستراليا، إضافة إلى رصد حالة مشتبه بها أخرى في ولاية غرب أستراليا. وتعد الحالة المؤكدة الأولى التي يتم اكتشافها في جنوب أستراليا، فيما دعا رئيس وزراء الولاية بيتر مارينكس السكان إلى الإبلاغ فورا عن أي طيور نافقة أو تظهر عليها أعراض مرضية. وأوضحت السلطات أن الحالتين المؤكدة والمشتبه بها رصدتا لدى طيور بحرية مهاجرة، مشددة على عدم تسجيل أي إصابات داخل القطاع الزراعي حتى الآن. وقالت وزيرة الزراعة جولي كولينز إن الحكومة مستعدة بشكل جيد للتعامل مع أي تطورات مرتبطة بإنفلونزا الطيور.
3: As I've said in recent days, I do want to assure the Australians that our government's bird flu response is still swift and coordinated and that we've enacted our biosecurity response arrangements. We've been working closely with state and territory governments who are managing the on-ground response, including in this new detection in South Australia. Of course, we'll continue to work with the states to confirm further test results and to provide updates as results become available.
1: أعربت زعيمة حزب الخضر لاريسا ووترز عن قلق حزبها من أن تؤدي التعديلات المقترحة على برنامج التأمين الوطني للإعاقة NDIS إلى نتائج خطيرة على بعض المستفيدين. وجاءت تصريحاتها بعد تمديد لجنة التحقيق البرلمانية التي تدرس مشروع القانون الحكومي الخاص بالبرنامج حتى 14 من آب أغسطس في إطار اتفاق لدعم حزب الخضر للإصلاحات الضريبية التي تطرحها الحكومة. وبحسب المعطيات المطروحة فإن التغييرات المقترحة قد تؤدي إلى خروج أكثر من 200,000 شخص من البرنامج خلال 4 سنوات، ما يحقق وفرا ماليا يقدر بنحو 38 مليار دولار. وقالت لاريسا ووترز إن حزبها نجح في إقناع الحكومة بإزالة بعض البنود التي تصفها بأنها الأكثر ضررا، مؤكدة مواصلة الضغط للحصول على تنازلات إضافية.
4: Well, we managed to shave off some of the worst and cruelest parts of this bill as an insurance, if you like, against the Labor and Liberal parties just deciding that they really do want to punch down on disabled people. So we've made some changes there that will make these cuts slightly less cruel, but they're still cruel cuts and we will still oppose them.
1: أكد تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن أستراليا لا تستطيع التنصل من مسؤولياتها القانونية تجاه الأشخاص الذين تنقلهم إلى مراكز احتجاز أو معالجة خارج أراضيها. وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين إن الحكومات لا يمكنها تفادي التزاماتها القانونية من خلال إسناد هذه المسؤوليات إلى دول أخرى أو منظمات دولية أو جهات خاصة. من جهتها اعتبرت منظمة مركز موارد الطالبين اللجوء أن التقرير يؤكد أن نظام الاحتجاز الخارجي يعتمد على نقل المسؤولية إلى ناورو وشركات متعاقدة. وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمنظمة جانا فافيفو إن التقرير يثبت أن النظام الحالي غير إنساني.
5: Given that this is a report on the back of numerous other reports and recommendations over the past decade, the only humane thing to do that upholds international law is to end our harmful policy of offshore detention. We need to bring everyone who is currently there to Australia and make sure that they have permanency and opportunity to proceed through the legal processes in the community in Australia because they sought asylum here.
1: قالت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون إن غالبية الأستراليين يدعمونها بدعوتها إلى أن تكون أستراليا مجتمعاً أحادي الثقافة بدلاً من مجتمع متعدد الثقافات. وخلال حديثها في مجلس الشيوخ أشارت هانسون إلى أن شخصيات عامة بارزة سبق أن انتقدت التعددية الثقافية، من بينها رئيس الوزراء الأسبق جون هاورد والمؤرخ جيفري بلايني. وأضافت إلى أن مفهوم الثقافة الأسترالية الواحدة الذي تدعو إليه لا يستبعد الاختلافات بل يشمل مختلف فئات المجتمع. في أخبار الرياضة، تصدر المنتخب السويسري في المجموعة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه على المنتخب الكندي بهدفين مقابل هدف بسبع نقاط، فيما تذيل المنتخب القطري المجموعة بنقطة واحدة فقط بعد خسارته أمام المنتخب البوسني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 68 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد، غائم جزئيا 17 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 22، هوبرت مشمس 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 22 درجة، ملبورن مشمس 15، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: خليت الفزورة
2: وحرد بحزورة، مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة المناهي الشرعية التي اتخذنا لها عنوان ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء السادس بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي، يقول الله عز وجل في سورة الأدب في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول جل جلاله في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ويقول جل جلاله في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ويقول عز من قائل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. أربع آيات نهتنا عن أربعة نواهي، وكل هذه النواهي تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آيات

رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي، بعد هذا الانفعال الغاضب المستهجن لهذه الرسومات الوقحة التي رسمتها أيادي نجسة في صحيفة وقحة في دولة لقيطة، بعد هذا الانفعال الغاضب نتيجة الرسوم المستهجنة برسول الله في صحف الدنمارك وأوروبا، وهو انفعال محمود وهو غضب محمود إذا ضبط بضوابط الشرع. الغضب لله عبادة، الغضب لدين الله عبادة، الغضب لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قربى إلى الله عز وجل. ولكن تعالوا هنا، هل تعرفون ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم عليكم أيها المسلمون؟ هل تعرفون ما هو الأدب الذي يجب أن تتأدبوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأدب الأول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الأدب الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم عدم رفع الصوت عليه حيا أو ميتا، قال القاضي عياض وكذا قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمهما الله تعالى. واعلموا أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان في حال حياته. لا ترفع صوتك فوق صوت النبي لا في حياته ولا من بعد مماته. كيف نرفع أصواتنا فوق صوت النبي بعد موته؟ بأن نرفع أصواتنا على سنته، نقول هذا نقبله وهذا لا نقبله، وهذا يلائم العصر وهذا يرجع بنا إلى عصر الأغنام، يرجع بنا إلى البواد، إلى عصر الأغنام. هناك من يتفلسف على سنة النبي، هناك من يرفع صوته على صوت النبي، هناك من يرد السنة بجملتها، هناك من يرد الأحاديث الصحاح في الكتب الصحاح بهواء. كل هؤلاء تحت التهديد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كل هؤلاء مهددون بألا يقبل ربنا منهم صرفا ولا عدل، لا فريضة ولا نافلة، كلهم مهددون بأن يؤتوا في الآخرة وأعمالهم ربنا لا يقيم لها وزن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأدب الأول مع النبي

روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، وذلك حين قدم وفد بني تميم، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر عليهم الأقرع ابن حابس. وقال عمر بخلاف هذا الرجل، أشار عمر بخلافه، فقال أبو بكر: يا عمر ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية تهدد من؟ تهدد الصديق والفاروق بعدم قبول العمل، بالهلاك: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تدرون كيف استقبل الصحابة هذه الآية؟ أبو بكر لما نزلت هذه الآية قال للنبي: والله لن أتكلم معك إلا كأخي سرار. شفت الواحد لما يقول لواحد سر يوشوشه، كلامي معاه بعد كده هيبقى كأنه همس وشوش، كأخي سرار. أما عمر فما كان يتكلم بعد نزولها إلا همسا، حتى أن النبي يستفهمه: ارفع صوتك يا عمر، لا أسمع ما تقول، خوفا من الله عز وجل. أما ثابت بن قيس فكان استقباله للآية عجبا عجيبا عجبا. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين ثابت بن قيس؟ إخواننا ثابت بن قيس بقى لي فترة مش شايفه، هو فين؟ فقال رجل: أنا أعلم لك علما، أنا هجيب لك خبره. فانطلق الرجل إلى بيت ثابت. طبعا ثابت بن قيس ده كان خطيب النبي، زي ما حسان بن ثابت كان شاعر النبي، وكان قيس بن ثابت ابن قيس كان صوته قوي جدا، صوته جهوري جدا. النبي افتقده أياما، أين ثابت؟ قال رجل: أنا أعلم لك علما. فانطلق الرجل إلى بيت ثابت، فدخل عليه فوجده قد نكس رأسه وأخذ يده. قال: ما شأنك يا ثابت؟ قال: شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي، يقصد نفسه، هو بيخطب بإذن النبي صوته بيبقى عالي. فقال: الله، أنا كده كنت برفع صوتي والنبي قاعد، يبقى أنا كمان ربنا سيحبط عملي ويوديني جهنم. شفتوا أدب الصحابة يا أخوانا؟ قال: شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله وله النار. فعاد الرجل بخبره إلى النبي، فحمله النبي بشارة أعظم من الدنيا وما فيها. فعاد الرجل بالبشرى إلى ثابت وقال: أبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. الله أكبر، الأدب مع النبي فيه. أنت زعلان عشان الكفار رسموا النبي في صور مزرية؟ هذا يتوقع منهم، إنهم يشتمون الله. أنت بقى يا مسلم يا منفعل، يا ترى أنت متأدب مع النبي؟ يا ترى لما بقول لك قال رسول الله تسمع وتنصت كأن الطير على رأسك، بتنفذ ما أمرك به رسول الله، ولا هو حماسة وخلاص؟ الأدب الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم عدم رفع الصوت عليه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ذكر الخطيب في الجامع، الإمام الخطيب ذكر في الجامع عن معن ابن عيسى القزاز رحمه الله تعالى قال: كان مالك بن أنس مفتي المدينة، الإمام مالك،

0: أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتبخر وتطيب ثم جلس في مجلسه. في الأدب مع النبي، أنا جاي أقول قال الله قال رسوله اغتسل الأول، ده أدب. ويبخر ثيابه ويطيب بدنه ثم يجلس في مجلسه. ومجلس الإمام مالك كان أعظم هيبة من مجلس أمير المؤمنين، لدرجة أن سيدنا الشافعي يقول كنت أصفح الورقاء صفحا رقيقا بين يدي مالك حتى لا يسمع صوته. يا سلام، وانا قاعد في درس الإمام مالك بقلب الورقة بالطاح بشويش عشان ما يسمعش صوت الورقة. سيدنا مالك ده الكلام عنه عايز ساعات. لما كان يحدث بحديث النبي يغتسل أولا ويتبخر ويتطيب ويجلس في مجلسه يحدث، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره، زبره يعني زجره وبخه عنفه، وقال يا هذا ألم تقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فمن رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين الأدب؟ فخطيب الجمعة لما بيطول 10 دقائق تجد من الناس من يقاطعوا ويصفقوا له، خلص ورانا مصالح. هكذا في الجمعات، هكذا نرى هذا في مجالس العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ يقول قال رسول الله، والآخر في غيبة ونميمة يتكلم مع الذي بجواره. إن لله وإنا إليه راجعون. أين الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع العجب، جاب العجيب. ذكر الإمام الخطيب في الجامع أيضا عن ابن وهب رحمه الله تعالى قال حدثني مالك رحمه الله تعالى فقال أن رجلا أتى إلى سعيد بن المسيب فسأله في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعيد مريض، الشيخ عيان مريض ومضطجع طريح الفراش، فواحد من عواده سأله في حديث، فقام سعيد وجلس وتعنى استحمل المشقة وأم يقعد. فقال السائل وددت أنك لم تتعنى. الله أنا آسف ما كنتش قصدي أتعبك. قال كرهت أن أحدثك بحديث رسول الله وأنا مضطجع. اللهم صل على محمد. أنا أقول قال رسول الله أقعد مبعوث كده ما ينفعش. لا، أدب السلف الصالح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك بقى لما كبر سنه وتقدم عمره قالوا له اركب دابة إلى المسجد. الإمام مالك مفتي المدينة، دروسه كلها في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سنه كبر. قالوا له يا إمام نجيب لك حصان تركبه لحد الجامع ومن الجامع للبيت. قال لا لا لا, لا أطأ بحافر دابتي أرضا وطئها رسول الله بقدمه. اللهم صل على محمد وارضى عن الإمام مالك يا رب. في الأدب لم أوقر أرضا دفن فيها رسول الله. لا لا لا لا أطأ بحافر دابتي أرضا وطئها رسول الله بقدمه. هذا هو الأدب مع النبي. انظروا إلى حال المعتمرين الآن، إلى حال الحجاج الآن، بعضهم يحج ينطلق إلى المسجد الحرام ويدخل في ساحة الحرم ومعه تجارة مستعدة. والله العظيم رأينا هذه المناظر. أنا رأيت بعيني رأسي وأنا أحج رجل على جبل عرفة يشرب سيجار، سيجار على عرفة، بعضهم يشرب جوزة على عرفة. من الأدب معنا؟ أين هذا من أدب مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: بين أنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حصبني رجل بحصى، فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب، فقال لي: ائتني بهذين الرجلين. يقول له كده، قال له: هات لي دول. قال: فأتيت به، فقال عمر لهما: من أين أنتم؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا وترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ناس بترفع صوتها في مسجد النبي، هؤلاء رفعوا صوتهم على النبي، سيدنا عمر كان هيضربهم بالدرة. قال: لأوجعتكما ضربا. النهاردة أثناء الزيارة للنبي بعض النساء تزغرد في المسجد النبوي، يقول لك: زيارة النساء لا زغاريد. هذا ينافي الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأدب الأول مع النبي عدم رفع الصوت عليه. الأدب الثاني عدم جعل دعائه بيننا كدعاء بعضنا لبعض. قال الله تعالى في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. في النهي: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني ايه يا رب؟ يعني ايه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ اي لا تنادوه كما ينادي بعضكم على بعض. قل: يا محمد. قل: يا رسول الله، يا نبي الله، يا خليل الله. انت تنادي للنبي زي ما بتنادي لاي حد. فين الادب معاه؟ اعراب وفد الى المدينه فوصلوا الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم الاحبق المطاع عيينه بن حصن وغيره، فنادى احدهم: يا محمد، يا محمد. والنبي نائم في وقت الخيلوله في بيته: اخرج الي، فان مدحي زين وذمي شيء. اطلع لي، انا مدحي زين وذمي شين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ذاك هو الله اللي مدحه زين يوديك الفردوس الاعلى، وذمه شين يوديك جهنم ربنا. ونزلت الآية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. معنى الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ، لدي سؤال.
0: تفضل يا حبيبي، أسمعك. تفضل.
1: يعني قراءة جماعية للقرآن الكريم، يعني يسمعون ويقرؤون القرآن يعني صوت واحد جماعة، بل هذا يعني جائز في الشرع؟
0: طيب حاضر.
1: يعني يسمعون ويقرؤونه بصوت واحد جماعة
0: في أي مناسبة؟ طيب أبشر. طيب طيب.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. في الصلاة والصلاة أجاب عليك إن شاء الله. فقلنا يبقى من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا نجعل دعاءه بيننا كدعاء بعضنا لبعض. معنى الأول: ما تناديش على النبي بدون توقير، بدون إجلال، بدون تعظيم. لما تنادي عليه لا تنادي عليه باسمه مجردا، أعطه صفته: يا أيها النبي. إن كان ربنا كان يقول له في القرآن: يا أيها النبي. حتى لما قال: وما محمد، أعطاه الصفة، قال: إلا رسول صلى الله عليه وسلم، فأعطيه الصفة. القول الثاني في الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. القول الثاني: اوعى تجعل نداء النبي لك زي أي نداء لأي حد آخر، إذا شئت أجبت وإذا شئت لم تجب. لما النبي نادي عليك حتى لو بتصلي فريضة اطلع من الصلاة. نعم. إذا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، القول الثاني للمفسرين في الآية اوعى تخلي نداء النبي لك زي نداء أي حد، إذا شئت أجبت وإذا شئت لم تجب. لا، لو بتصلي حتى فريضة والنبي نادى عليك اطلع من الصلاة. يشهد لهذا حديث أبي سعيد ابن المعلى، صحابي عظيم، حديث في الصحيح، كان يصلي فنادى عليه رسول الله فلم يخرج من الصلاة يصلي فريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاته: ألم تسمعني؟ لما لم تجبني؟ قال: كنت أصلي يا رسول الله. قال: ألم تقرأ قول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ يبقى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، نادي بأدب لما ينادي عليك تقول له لبيك، تسيب كل اللي فيه معنا. طيب، يبقى الأدب الأول مع النبي يا أخوانا ألا نرفع صوتنا عليه، الأدب الثاني ألا نجعل دعاءه لنا كدعاء بعضنا لبعض، لا نجعل دعاءنا له كدعاء بعضنا لبعض. الأدب الثالث مع النبي التأدب بالحديث عن ومع. كلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أحسن العبارات وألطف الكلمات وأعذب اللفظات وأرق التعبيرات. تتكلم عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع الآية، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب. ايه قصة الآية دي؟ بقولها بعد هذا الاختصار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا يا استاذ.
0: أكرمك الله.
1: الله يجزاك خير، الحمد لله رب العالمين.
0: تفضل يا حبيبي.
1: يا شيخ مسعد بالله، نريد السؤال عن التمزق الطوائف. يا ريت لو يعني تكون هنالك حلقة خاصة في هذا الأمر.
0: عن فرقة الأمة؟
1: تفرق الأمة والتشرذم والتحزب وتبيع البعض البعض وتكفير البعض البعض وتفريق البعض البعض. الأمر هذا في خلاف السنة.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الأمر هذا يعني لو كان الشيخ مسعد يعني فيه ولو مجهود لتبين هذا الأمر يعني، ولو تخصص حلقة خاصة
0: أبشر
1: التفرق والتبدع يعني. في بعض الشباب يبدع بعضهم بعض ويفصل بعضهم بعض، وهذا أمر مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم، ويكسر بعضهم بعض ونفس، وكلهم ينتمي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر فيه تكفير، فيه تربيع وفيه تفسيق، وهذا أمر بالتالي هو مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يبني على قاعدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: افترقت اليهود إلى 70 فرقة، وافترقت النصارى إلى 71 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار. فكل يدعي صراحة أنه هو الفرقة الناجية، وأنه هو الفرقة المنصورة، وأنه هو الفرقة التي على الحق. يا ريت يا شيخ مسعد والشيخ محمد حسان كذلك أن تخصصوا لهذا الأمر يعني ولو حلقة خاصة بالطائفة وبالهدي الصحيح وباتباع السنة الصحيحة، ويريد هذا الجانب يكون له يعني داع كبير عند الشيخ مسعد وغيره الشيخ محمد حسان.
0: إن شاء الله سيكون، إن شاء الله، أبشر إن شاء الله
1: يا شيخ.
0: نعم. الآخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل يا أخي الحبيب.
2: لو سمحت يا شيخ.
0: نعم.
2: زوجتي معجبة لابسة الخمار ملتزمة، لو سمحت عايز أعرف الحكم، هل لازم ألبسها النقاب أم التزامها التزامها في الصلاة والخمار يعني كافي؟ مش شرعي. شكرا.
0: بارك. يبقى يا إخواني من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم التأدب بالحديث عن ومع. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. تدرون لما نزلت هذه الآية؟ اليهود الملاعين الذين يحترفون لي الكلمات بألسنتهم، أهل التحريف، كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له راعنا راعنا، يقصدون بها يا أرعن يعني يا أحمق، وكانوا يتنظرون في مجالسهم فيقولون راعينا أصبح هادينا. كلمة راعينا من الألفاظ المشتركة، ممكن تأتي بمعنى الرعاية، خد بالك مني، ممكن يخطفوها كده في التلفظ بها راعينا يعني يا راعي، يتهكمون بها. والنبي الفطن الصابر يسمع ويسمع. هم تاريخهم أسود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة قالوا إن اليهود سبقونا وهم أهل كتاب، والنبي يسمع هذه الكلمة راعنا ويسكت، لابد أنها كلمة طيبة. فبعض الصحابة أخذ يقول للنبي راعنا يا رسول الله راعنا، فأنزل الله هذه الآية سدا للذرائع، مع أن الصحابي يقولها بقصد الخير، لكنها كلمة ممكن أن تحرف إلى الشر، فسد ربنا الذرائع بهذه الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظروا، لكلمة بقى لا يلعب عليها، وقولوا انظروا واسمعوا وللكافرين عذاب. معنى الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم وبركاته.
0: تفضل.
3: ازيك يا شيخ؟
0: الحمد لله.
3: بارك الله فيك.
0: وفيك.
3: لو سمعت أن عندي المدام نصابة.
0: كويس.
3: بس هي عاملة عملية تغيير سمار.
0: نعم.
3: ولما بتطلع بتتضايق من نفسك وبتدك تيجي بغذاء أو مخنوقة. فبتقول أنا عايز أشيله، فأنا بقول لها حرام تشيله.
0: نعم.
3: فمش عارف الحكم إيه يعني، نظام إيه.
0: طيب. حاضر. نسأل الله يعافيها ويشفيها إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
4: معايا الشيخ؟
0: نعم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم
4: السلام. لو سمحت أنا ليا سؤال.
0: تفضلي.
4: أول سؤال، أمي كانت بتشتغل عند البيت. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من نبت من حرام فناره أولى به. صح كده؟ طيب، امي كانت بتشتغل عند ناس وحاسه ان هي مدت ايديها على حاجه من عندهم من البيت. الكلام ده من يعني
0: نعم.
4: فالواحد لما دخل الاسلام كده طبعا يعني هل احنا كاولاد ملزمين بالحاجه اللي هي عملتها دي؟
0: طيب حاضر.
4: دي اول حاجه. تاني سؤال، والدي متبع ان هم الجماعه بتاع الموالد بيروح يحضر الموالد والحاجات دي بس حتى السجده بتاعت ربنا سبحانه وتعالى مش بيصلي.
0: لا يصلي.
4: ما بيصليش خالص. وفي نفس الوقت هو مش مديني انا فرصة ان انا احاول ان انا اوجهه صح.
0: نعم.
4: او ان اقول له كده غلط او كده صح، ده طب ده حرام ده حلال، المورد الحاجات تعمل دي بردك مش ما ولا هي من سنة النبي، دي كلها بدع وكلها نعم. زي ما حضرتك عارف يعني حضرتك عارف كل ده مش مدينا فرصة.
0: نعم.
4: طب وزره علي انا يكون ايه؟
0: حاضر.
4: بس بالله عليك عشان ترد عليها ازاي؟
0: ان شاء الله. شري.
4: جزاك الله كل خير.
0: قلنا يا عباد الله، من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم التأدب في الحديث معه وعنه بألطف العبارات، تجل في إكرام في توقير في حديثك عن النبي. اسمع إلى هذا الذي أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني. قال وقال رجال الصحيح عن أبي رزين رحمه الله تعالى ورضي عنه قال قيل للعباس ابن عبد المطلب، اسمعوا العجب في الأدب مع النبي، اتقال لعم النبي، قيل للعباس ابن عبد المطلب أنت أكبر أم رسول الله؟ قال هو أكبر مني لكني ولدت قبل. اللهم ارضى عن العباس، مع أنه عمه وأكبر منه سنا، قال لا لا النبي أكبر منه فسنة ولدت أبي، شوفوا الأدب يا أخواننا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذا ذكر صاحب ترتيب المدارك، قال ابن المبارك: كنت عند مالك بن أنس رحمه الله تعالى وهو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ بوجهه يتغير، وإذ بلونه يصفر ويمتقع، وإذ بجبينه يتفصد منه العرق. فلما انقض المجلس قلت: يا إمام، لقد رأيت منك اليوم عجبا، وشك أصفر ليه وعرقان، مالك في إيه النهاردة، بتغير من طبيعتك؟ قال: جاءني عقرب فلدغني وأنا أحدث، فتصبرت إجلالا لحديث رسول الله. الناس دي إيه؟ اللهم احشرنا معهم يا رب. هم دول الناس اللي عندهم أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نثني عليه بما يستحق، نمدحه بلا غلو. ربنا نفسه بيمدح النبي، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله صلي على النبي، والملائكة بتصلي على النبي طبعا، وأنا وإنت أمرنا أن نصلي على النبي أكيد. طب هل صلاة الله على النبي كصلاة الملائكة كصلاة المؤمنين؟ هل هناك فارق بين الصلوات الثلاث؟ احنا حفظنا في الكتاب زمان لك: الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومنا دعاء. غلط. الصلاة من الله ثناء. ربنا بيصلي على النبي يعني ايه؟ بيمدحه، يثني عليه، يذكره بأجمل العبارات، يباهي به في الملأ الأعلى. الصلاة من الله ايه؟ ثناء. دليل هذا حديث صحيح وآية في القرآن. أما الحديث ففي صحيح البخاري، قال أبو العالية: صلاة الله على رسوله ثناء. حديث واضح اهو، صلاة الله على رسوله ثناؤه. وفي القرآن قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خد بالك معايا، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. كل الصلاة من الله رحمة، يبقى الآية معناها إيه؟ فأولئك عليهم رحمة ورحمة، حرف الواو يقتضي المغايرة، يبقى فأولئك عليهم صلوات يعني ثناء مدح مباهات من ربهم وإيه؟ ورحمة. ربنا نفسه يصلي على صلى الله عليه وسلم. أنا أجزم إن ما فيش إنسان على وجه الأرض يمدحه أهل السماء وأهل الأرض ويتردد اسمه في كل لحظة إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن حقه علينا، فمن الأدب معه أن نصلي عليه. ويا بشرى من صلى عليه. روى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. اللي يردد خلف المؤذن ثم يتبعه بالصلاة على النبي تجب له شفاعة النبي. أبخل خلق الله من لا يصلي على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. النبي قال: تدرون من البخيل؟ من سمع اسمي ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وليه اللي ما يصليش على النبي بخيل؟ لأنه ألعن أنواع البخل، البخل على النفس. اللي ما بيصليش على النبي حرم نفسه من شفاعة النبي ومن صلاة ربنا عليه ومن رفعة درجته، حرم بخل على نفسه بالخير. اسمع لما قاله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم المقدمة. قال الإمام النووي: يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب. قال الله تعالى، قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى ونحو هذا. وإذا مر على ذكر النبي يكتب صلى الله عليه وسلم كاملة. لا رامزا لها ولا مقتصرا على بعضها. ومن أهمل هذا حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جسيما. تزعل أول من بعض الناس يكتب لك قال رسول الله، قال رسول الله، وبين قوسين صاد. ايه صاد يا عم؟ بعضهم يكتب لك قال رسول الله وبين قوسين يفتح قوس ويكتب طلع عم. كل حرف يرمز كلمة، الصاد يعني الطلة واللام لفظ الجلالة. يا اخواننا ده مش ادب مع النبي. اما انك تكتبها كاملة زي ما سيدك النووي قال، او لا تكتبها ان كنت في عجلة وتكتب من وراء الشيخ وتتلفظ بها بلسانك. معنى الصاد. السلام عليكم ورحمة الله.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل يا اخي الحبيب.
5: اخي الشيخ مصعب.
0: نعم.
5: اني احبك في الله.
0: احبك الله الذي احببتني فيه.
5: عندي سؤالين بعدين.
0: تفضل.
5: السؤال الاولاني، انا عندي اخت المدام شغاله في محل.
0: نعم.
5: فالمحل دوت فيه مدير وليه صاحب.
0: نعم.
5: فالمدير من النوع اللي هو يعني بيسرق من المحل، فهي شغاله شايفه السرقه بعينها.
0: نعم.
5: لكن حضرتك صاحب المحل بلغته في مره، فقال لها لو شفت الحاجه دي تاني بلغني. فحضرتك هي مش عارفه تقول له، لو قالت له صاحب المدير اللي معاها هيقطع عيشها. تمام حضرتك؟
0: سامعك.
5: فهي تبلغه ولا ايه حضرتك؟
0: طيب حضرتك. السؤال الثاني؟
5: السؤال الثاني، الفلوس اللي بتتشال في البنك حرام ولا حلال؟
0: طيب. ابشر. اجاوبك ان شاء الله. خامسا، من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم امره، نصرة شريعته، نصرة شريعته، تعظيم أمره صلى الله عليه وسلم. مش ربنا عز وجل قال لنا في كتابه الكريم في معرض الحديث للنبي إن صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، كلام لنا بقى احنا بقى، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح لله فيها كلام، والتعزير والتوقير لرسول الله. عارفين معنى تعزروه يعني ايه؟ توقروه، تبالغوا في تعظيمه، تنصروه، تؤيدوه. ده كله معنى تعزروه. وتوقروه يعني تجلوه وتكرموه. يبقى ربنا اوجب علينا نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعظيم امره، تعظم امر النبي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف امام الحجر الاسود ليقبله بك وقال اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. شوفوا بيعمل اللي النبي عمله مع انه لا يعرف العله، تعظيما لامر النبي صلى الله عليه وسلم. سيدتنا عائشه قالت لها امراه يا ام المؤمنين ما لنا اذا طهرت احدانا من الحيض قضت ما عليها من صيام ولم تقض ما عليها من صلاه. اشمعنى؟ فقالت عائشه مستنكره احروريه انت؟ حروراء المكان اللي كان فيه الخوارج اللي قتلوا الصحابه، كفروا الصحابة، وكان منهم من يوجب على الحائض إذا طهرت أن تقضي الصلاة والصيام. أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال لنا كده خلاص. تعظيم أمر النبي فين تعظيم أمر؟ اسمع إلى هذه العجيبة. أخرج الإمام أحمد وابن سعد وضعفه الشيخ أحمد شاكر لانقطاعه باب الأمانة العلمية بنقوله. روية التمرير أن عمر رضي الله عنه عمد إلى ميناب للعباس على ممر الناس فخلع، فقلع. عارفين الميناب؟ المزراب المصورة كده في السطح وطلع مترين في الشارع، وبقى النساء تغسل السجاجيد والمية تنزل بقى وتغرق الخلق وتغرق السيارات وتغرق غسيل الجيران عادي. فين حق الجيرة؟ سيدنا عمر ماشي لقى العباس عامل ميزاب طالع بره، راح قلعه. فقال العباس أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه في مكانه. فقال عمر أقسمت بالله لتصعدن على ظهري ولتضعنه في موضع. اللهم ارضى عنه. في الأدب مع النبي. النبي عمل كده اطلع فوق دماغ وضعه في المكان الذي وضعه فيه رسول الله. تعظيم أمر النبي. اسمعوا إلى هذه الأنصارية العظيمة. والقصة ذكرها ابن الأثير في أزد الغابة وذكرها ابن حجر في الإصابة ولها بقية في صحيح مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليب رضي الله عنه امرأة من الأنصار إلى أبيه فقال أبيها حتى تأمر أمه. يا رسول الله سبني أخذ رأي أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذن حقها. شوف رأي أمها إيه. فذهب الرجل إلى زوجته وأخبرها بالخبر. تدرين النبي محمد صلى الله عليه وسلم عايز يجوز بنتنا لجليبيب. قال ابن الأثير وكان قصيرا دميما. جليبيب ده أسود قصير دميم. فأبت المرأة أشد الإباء. جليبيب معقول بد بنتنا لهذا القصير الدميم الأسود المعدوم؟ لن يكون. وإذ بالبنت تقول لهما أتريدان أن ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره وقد قال الله في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكأنها جلت عن أبويها وقال صدق. خطبها له فعلا. النبي لما عرف برد فعل البنت بردها على أبويها ما علم بردها على أبويها تعالها فقال اللهم اصطب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. قال أنس فما رؤيت امرأة في الأنصار نفقة ولا مالا من هذه المرأة ببركة طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا جليبيب كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبو برزة الأسلمي أبو أبي برزة الأسلمي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مغزى له فقال بعد الغزو من تفتقدون من تفتقدون؟ قالوا فلان وفلان وفلان وذكروا الأكابر. قال لكني أفقد أخي جليبيبة. أين أخي جليبيبة؟ كان أسود وقصير ودميم. ربنا ما بيكرمش الناس بالصور بالملاحة والقسامة والوسامة. ربنا ما بيقدرش الناس بالصنطي الطويل والقصير ولا بالكيلو. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال لكني أفقد أخي جليبيبة. أين هو؟ بحثوا عنه فوجدوه بين سبعة من الكفار قتلهم ثم قتلوه. قال النبي قتل سبعة ثم قتلوه. هو مني وأنا من هو مني وأنا من هو مني وأنا من. قالها ثلاثة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بذراعي فما كان لجليبيب من سرير يعني نعش إلى أن حفر له لحده إلا ذراعي رسول الله صلى الله عليه. أدب مع النبي عظيم أمره نصرة شريعته اقتفاء أثره اتباعه حبه. لازم تحب النبي أكثر من نفسك أكثر من نفسك. اسمع إلى هذا المشهد الذي يدلل على حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيح قال جعل عروة بن مسعود يرمق أصحاب النبي بعينه حين دعاهم النبي بالوضوء عند صلح الحديبية. قال عروة كلاما شديدا خوف النبي من فرقة أصحابه ومن تخليتهم له وحده في الساحة. النبي حب يوري الصحابة يحبوا قد إيه. قال أتوني بالوضوء فجابوا المي فلما توضأ ما سقطت قطرة من وضوئه على الأرض. اقتتلوا على وضوء حتى على النقامة. من فاز منهم بقطرة من وضوئه دلك بها وجهه ودلك بها رأسه. عروة بن مسعود ينظر في دهش قد فغر فاه وفتح عينيه. إذا قال رأيت أصحاب محمد ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منه فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده فما يحدون إليه النظر تعظيما له. فقال والله لقد وفدت على على قيصر وكسرى والنجاشي فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. اللهم صل على محمد. المغيرة بن شعبة ملثم واقف ورا النبي. عروة بن مسعود قال للنبي ما أرى حولك إلا أوباش، إذا نشبت بيننا الحرب تركوك وحدك. وإذا بالفارس الملثم ينظر إلى عروة وعيناه تدوران في رأسه يريد أن يقطع رأس عروة. عم عروة وهو بيتكلم مع النبي نسي نفسه وإيديه ارتفعت إلى لحية النبي. في ناس كده يكلمك يحط على كتفك يزغدك يمسكك من دقنك. عروة بيتكلم والله يا محمد الكلام ده ما ينفعش، الصلح ده مش عارف ايه، دي سرحت كده رايحه عند دقن النبي. واذا بالفارس الملثم يضرب عروه ببطن سيفه على يده. نح يدك عن لحيه رسول الله. فاوجعته الضرب وسكت. قعد يتكلم نسي نفسه رفع ايديه ثاني وحد جاله ضربه اوجع من الاولى. قلت لك نح يدك عن لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد الضربة الثانية وجعته قوي نسي نفسه ورفع ايده ثالث. قال له لو وضعتها على لحية النبي فلن تعود إليك، هقطعها. فقال عروة للنبي من هذا الذي يضربني وأنت تنظر؟ قال ألا تعرف؟ هو ابن أخيك المغيرة ابن شعبة. قال يا غدر ما غسلت غدرتك إلا البارحة. كان المغيرة قتل ناس في الجاهلية وده عمه ولسه امبارح دافع الفداء. يحب النبي اكثر من الاباء والامهات والاعمام والاخوال والانفس. الصحابي لما كان بيقول للنبي فدا لك ابي وامي كان قصدها بجد. الزور وزيف وخداع. اسمع الى ابي ابو ايوب الانصار رضي الله عنه. تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه الى المدينه نزل بيت أبي أيوب ومكث عنده 6 أشهر. وبيت أبي أيوب مكون من طابقين. النبي نزل في السفر وقال يا أبا أيوب كن أنت في العلوية. قال يا رسول الله ما يصلح أن أكون أن أمشي على جدار أنت من تحته، ينفع أنا في الدور اللي فوق أمشي كده على جدار على سقف وأنت تحتيه ما يصحش. قال يا أبا أيوب إني يغشاني الناس ضيوف كتيرة. النبي برضه عارف حرمات البيوت، عارف إن البيوت لها حرمة. شوف أبو أيوب لما نزل النبي في السفر ونزل أبو أيوب في العلوية أمسى بشر حال ما قالوش نوم. وجعل أبو أيوب يذكر أنه على ظهر بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه، فجعل لا ينام يحاذر أن يتناثر على النبي الغبار. إذا حب يمشي يمشي على أطراف الحجرة، خايف يمشي غبار ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا هو على هذه الحالة إذ انكسرت جرة له وأهريق ماؤها. بقطيفته ليس له لحاف غيرها في البر أضعها على الماء فرقا من أن تصل منه قطرة إلى رسول الله فتؤذي. اللهم صل على محمد وارضى عن أبي الأدب مع النبي وأدب الصحابة مع النبي. دعاء تعجبني كلمة قالتها لي فتاة في إحدى القنوات الفضائية لما تكلمنا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لي: يا شيخ، لما حاربوا النقاب كنت مختمرة فلبست النقاب نصرة لدين، ولما سبوا الصحابة سميت أولادي كلهم بأسماء الصحابة نصرة لديني، ولما سبوا الرسول أكثرت من الصلاة على الرسول نصرة لرسولي صلى الله عليه وسلم. يا أمة، يا من تنكرون على أعدائكم وهذا متوقع منكم، هل أديتم الذي عليكم؟ هل تأدبتم معه؟ هل اقتفيتم أثره؟ هل استننتم بسنته؟ هل نصرتم شريعته؟ هل ربيتم أولادكم على دينه؟ اللهم اجعلنا من الذين يتأدبون بالأدب مع رسولك صلى الله عليه وسلم، إنك ولي ذلك ومولاه. الأسئلة. يا أخوي الأول يقول: في ناس بتقرأ القرآن بجسم مجلس ويقرأوا القرآن بصوت واحد، هذه بدعة، هذه بدعة. إنما لو في مقرأة رجل يقرأ عليه الناس ويصحح لهم فهذا لا بأس، إنما هذه بدعة. أختي بتقول لي: عايزين شرائط عن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل المشايخ تقريبا لهم أشرطة عن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا خايف أذكر أحد فأنسى آخر. كل المشايخ لو ذهبت إلى أي مكتبة وقلت أريد أشرطة عن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ستجدين. كل المشايخ في الفضائيات تكلموا في هذا الكلام، وعلى موقع الرحمة تجد مثل هذا الكلام إن شاء الله. موضوع حف الشارب، حف الشارب حاجة منه. إما أن نقصه فلا يتدلى على الشفة العليا، نخففه ونقصره حتى لا يتدلى على الشفة العليا، أو لا يظهر من الشارب إلا أصول الشعر، لا يظهر منه إلا أصول الشعر، وهذا جائز، وهذا جائز إن شاء الله. بتقول لي: في ناس يتكلموا عن تربية الأولاد كثيرا ولم يتكلم أحد عن تربية البنات. أنا لي محاضرة يا أختي الكريمة اسمها نداء إلى آباء البنات، كل الكلام موجه فيها إلى الآباء والأمهات في شأن تربية البنات، ونعملها حلقة هنا إن شاء الله. أما الدمى، العرائس، لعب الأطفال، فاللعبة لو صغيرة ليست بحجم الطفل الكبير وتهان فلا بأس به، إلا أن بعض أهل العلم قالوا الدمى المرخص فيها هي التي لا تتكلم ولا تتحرك، يعني زي العروسة بتاعة الريف بتاعة زمان، والأمر فيه سعة إن شاء الله. الأخ اللي بيقول: الأخت بتقول لوالدتي وخالتي لا يتكلمن وبينهم يعني مصانع الحداد والخصام، أعمل إيه؟ كوني بينهما حمام السلام، حاولي أن تصلحي بينهما واستحضري النية الصالحة واستعيني على هذا بالله عز وجل. عايزين محاضرة عن التمزق وتفرق الأمة، شيخنا الشيخ محمد حسان له سلسلة محاضرات عن أمراض الأمة، وأظن أنه لن يترك هذا المرض فرقة، وإن شاء الله سأتكلم هنا في دروس المناهج الشرعية أيضا. زوجتي محجبة ملتزمة لكن مش لابسة نقاب، ألبسها نقاب؟ أيوة، النقاب يدور الكلام فيه بين أهل العلم بين الفضيلة أو الفريضة، يعني المنتقبة على كل حال مأجورة، مأجورة. وأنا أقول رأي من قال أنه فريضة إن شاء الله. أمي تعمل وسرقت وكنا بناكل من كسبها، أما أكلكم من كسبها فلا شيء عليكم، إن مالها مختلط لكم حلاوته وعليها مرارته، إنما الآن إذا ثابت تقدر اللي خدته قد إيه ولازم ترجعه لأصحابه، إن مات صاحبه يبقى للورثة، إن انتهى أهله فتتصدق به إن شاء الله. انصحوا له، انصحوا له: والدي ما بيصليش ويروح الموالد، ماذا نفعل معه؟ ادعوا له إن ربنا يهديه، وانصحوا له والله أسأل أن يأخذ بيده إلى الخير وأن يبعده عن البدع والضلالات، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الحفيظ. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 49 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الواسع. الكلمة الواسع مشتقة من السعة، والسعة تضاف إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات الكثيرة، وتضاف مرة أخرى إلى الإحسان وبسط النعم. ويقول أحد العلماء في أسماء الله اسم الواسع، وهو الذي وسع غناه كل فقير ورحمته كل شيء. أحيانا تطلب من إنسان مبلغ يقول لك هذا فوق طاقته، دائرة ماله لا تتسع لهذا الإنفاق. أحيانا تطلب من إنسان أن يعاونك يقول هذا الشيء الذي طلبته مني لا أقدر عليه، فوق طاقتي، لا تتسع له سلطتي، لا تتسع له وجاهتي. أحيانا تسأله سؤال يقول لك لا أدري، هذا لم يبلغه علمي. فالإنسان محدود، محدود في علمه، محدود في قدرته، محدود في ماله، محدود في جاهه. كل إنسان هناك من هو فوق من هو فوقه، إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الواسع، فرحمته وسعت كل شيء، غناه وسع كل فقير، إحسانه شمل كل مخلوق. يعني لا تضيق دائرة علمه عن أي شيء، ولا تضيق دائرة إحسانه عن أي شيء، ولا تضيق دائرة قوته عن أي شيء. تتعلق قوته بكل ممكن، ويتعلق علمه بكل ممكن، ويتعلق إحسانه بكل ممكن. فكلمة واسع يعني وسعت رحمتي كل شيء، وسع علمي كل شيء، وسعت قدرتي كل شيء، وسع غناي كل شيء. لذلك قيل الواسع الذي لا نهاية لسلطانه. نحن بحسب تفسير الإنسان لا يستطيع تصور اللانهائي، طريق إلى نهاية. هذه المجرة مهما بعدت لها مسافة تنتهي، هذا الغني مهما عظم ماله ينتهي عند رقم، هذا الإنسان مهما بلغ من جاهه هناك شيء لا يستطيعه. يعني مثلا طبيب، أمهر طبيب في العالم، إذا مات الميت تفضل أعد له الحياة، هذا شيء فوق طاقته. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. أيها الإخوة، الواسع الذي لا نهاية لسلطانه. بالمناسبة الإنسان مصمم ليتعرف إلى الله، لذلك لا تملأ نفسه إلا معرفة الله. أي شيء دون الله عز وجل بعد حين يمل منه، يحيطه، يحيط به، يختمه التعبير الآخر، ينتهي من التفكير فيه. لذلك حينما يغفل الإنسان عن الله عز وجل بعد حين، بعد أن تتحدد دنياه، يشعر بخيبة الأمل، ويشعر بالسأم، ويشعر بالضجر، لا لشيء إلا لأن نفسه مصممة لتعرف اللانهائي، لتعرف المطلق. فإذا شغلها بغير المطلق بالنهائي، إذا شغلها بالمحدود، سئمت هذا المحدود وملته ونظرت منه. لاحظ الإنسان حينما كان شابا يعيش بالأحلام، ما الذي يسعد الشاب؟ الأحلام، يتصور بيت معين، زوجة معينة، عمل معين، مركبة معينة. فإذا وصل إلى نهاية أهدافه وتحددت حرفته وبيته وزوجته ودخله وحج، بدأ الشقاء. الشقاء طبيعي، نفسك مصممة لكي تعرف المطلق، تعرف غير المحدود، وأنت شغلتها بالمحدود. فالمحدود تستوعبه سريعا وتمل منه، تستوعبه سريعا وتمل منه. أخواننا الكرام، لن تسعد في الدنيا إلا إذا تطلعت إلى الله عز وجل، إلا إذا كان الهدف هو الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مقصودي. ما سوى الله يمل، ما سوى الله يسأم، ما سوى الله محدود. لذلك الواسع الذي لا نهاية لسلطانه، والواسع الذي لا حد لإحسانه، فلا يحد غناه ولا تنفد عطاياه، ولا يشغله معلوم عن معلوم، ولا شأن عن شأن. لأن الإنسان يسمع من شخص، يتكلم معه شخص، انتظر لأفهم، لا يتسع إدراكه في سماع صوتين ولا إلى أن ينصرف إلى جهتين، غير واسع. أما ربنا عز وجل، معنى أنه واسع أي لا يشغله معلوم عن معلوم، ولا شأن عن شأن. لو أن كل العباد دعوه في وقت واحد يسمعهم جميعا، لو أن كل العباد، والواحد من أخواننا يعني يناجي الله عز وجل، يشعر أن الله سمعه وأحيانا يستجيب له، فهو يتوهم أن الله له وحده. طيب في هذه اللحظة التي دعوت الله فيها، كم إنسان آخر دعا الله فيها؟ يعني إذا استيقظت إلى صلاة الفجر وذهبت إلى المسجد وبعد الصلاة دعوت الله، طيب على مستوى بلدنا كم مسجد فيه تقام فيه صلاة الفجر وبعد الفجر هناك دعاء، وكل إنسان توجه إلى الله بالدعاء؟ يعني أنت ما، الإنسان لا يستطيع أن ينصرف إلى جهتين معا. حتى في علم النفس درسنا، الذي يبدو لك أنه يستمع إلى شخصين معا، إياك أن تصدق ذلك، عنده ما يسمى سرعة تحول، سرعة تحول. أما إنسان يستطيع أن يستوعب حديثين معا، ثلاثة، أحيانا بسهرة غير منضبطة تكلموا اثنين وتكلموا اثنين وتكلموا اثنين، أنت لاحظ نفسك، هل تستطيع أن تستوعب جميع الكلام؟ تنصرف إلى هذين الشخصين وهما يتحدثان، تنسى الشخصين التاليين. الله عز وجل واسع، لا يشغله معلوم عن معلوم، ولا شأن عن شأن، ولا حال عن حال. وقيل الواسع هو العالم المحيط علمه بكل شيء، وسع علمه كل شيء. أحيانا تركب مركبة مكشوف أمامك، أما خلفك ما دون زاوية النظر في زوايا ميتة بالمركبة، ما تعرف ماذا يجري هنا. الآن يضعون مرايا من أجل ما يكون في طفل ما يكون فيه، لكن أنت لا تستطيع أن تحيط بكل شيء. هو الطائر أحيانا لحكمة أرادها الله عز وجل عيناء الطائر تغطيان 360 درجة، لكن قد لا تغطي تحته 360 درجة بشكل مستوي، أما كرة مستحيل. فالإنسان سمعه محدود، بصره محدود، علمه محدود، قدرته محدودة، إحسانه محدود. يعني الإنسان بجزا يطالب ما معي، الذي معي نفد. وقيل هو الذي وسع بعلمه جميع المعلومات ووسعت قدرته كل المقدورات، واسع الرحمة والغنى والسلطان والعلم والقدرة والإحسان. وقيل الذي لا حدود لمدلول أسمائه وصفاته، هذا معنى جديد، يعني اسم الرحيم ما له حدود، اسم الكريم ما له حدود، اسم الغني ما له حدود، اسم القوي ما له حدود. ما معنى الله أكبر؟ أي مهما عرفت عن أسمائه الحسنى فهو أكبر من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى زيد الخير قال له: يا زيد، والله ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف. أيام إنسان لك المكان الفلاني قطعة من الجنة، تذهب إليه وفي ذهنك تصور كبير، تجده أقل بكثير من الوصف، أقل بكثير. قال له: يا زيد، والله ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد. أحيانا تسمع عن إنسان يتكون عندك صورة، حجم، هالة. مرة في إنسان يعمل في برامج إعلامية، فكان يقرأ لهذا الأديب لستة أشهر حتى يستوعب كل مؤلفاته، وحتى يقرأ كل ما كتب عنه له أو عليه، ثم يلتقي به. فهذا الأديب أو الشاعر لا يظن أن هذا الذي يقابله يعرف عنه كل شيء، يسأله سؤال يجيب إجابة غير علمية، يرد عليه بتحفظ، قاله أحد النقاد، ينكمش. فلما عُثب هذا الذي يجري هذه البرامج أنه لماذا أنت تحفظ آخرين بهذه الطريقة، فقال: أنا أحب أن أعيدهم إلى حجمهم الطبيعي. الإنسان له حجم، في أشخاص عندهم قدرة على أن يظهروا بحجم أكبر بكثير من حجمهم، أما في بعض الظروف الصعبة يعني يحجمون، يعودون إلى حجمهم الصحيح. فكل إنسان له حجم، كل إنسان له قدرة، كل إنسان له سقف. لما ربنا عز وجل قال عن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. هو الإنسان لو مثل الآية حب كملها: وإن تغفر لهم، طبعا حقول فإنك أنت الغفور الرحيم. الآية ليس كذلك: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يا رب، ما علاقة العزيز الحكيم وإن تغفر لهم؟ قال بعض العلماء: ما من إنسان يعفو إلا ويسأل لماذا عفوت. إذا فرضنا موظف، هل بإمكانه أن يطوي تكليفا لمكلف بضريبة معينة؟ إذا طوى الضريبة أعفاه منها كليا، يسأل لماذا أعفيته؟ حتى الإنسان إذا أراد أن يعفو قد يكون عفوه مأخذا عليه، أما الإله العظيم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، لا يستطيع مخلوق أن يسألك لماذا عفوت عنه، أنت المطلق. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أحيانا تأتي خواتيم الآيات على خير ما على غير ما نتوقع. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ما دام الذي أسرى بعبده ليلا يجب أن تقول إنه على كل شيء قدير، يعني إنه هو السميع العليم. يا رب ما علاقتي السميع البصير ما علاقتي هاتين الكلمتين اللتين هما اسمان من أسماء الله الحسنى بمضمون الآية؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الطائف؟ قال رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبى حتى ترضى. سمع الله دعاءه في الطائف، فكان الرد الإلهي هذا التكريم، يعني يا محمد سمعنا دعاءك في الطائف وهذا هو الجواب، أنت الآن مكرم وقد أريت ملكوت السماوات والأرض وقد منت المقام الأول الذي لا ينبغي إلا لواحد من خلقه. فأحيانا ختام الآيات له معنى دقيق ودقيق دقيق. إذا معنى الواسع الآن أن رحمته لا حد لها، علمه لا حد له، قدرته لا حد لها. إذا تعلق هذا الاسم بكل أسماء الله كاسم الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. اسم الواسع تعلق بكل أسمائه، قال واسع المغفرة، وقيل الواسع الذي لا حدود لمدلول أسمائه وصفاته، واسع العلم، واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع الملك. بعض العلماء الذين تحدثوا عن أسماء الله الحسنى ذكروا أن الواسع الذي لا نهاية لبرهانه ولا غاية لسلطانه، واسع في علمه فلا يجهل. لا، أعلم العلماء والله غابت عني بتألف كتاب 10 سنوات يؤلف، ومع ذلك هناك ملاحظات يؤخذ بها في الطبعة الثانية. غابت عنه هذه الحقيقة، غابت عنه هذه الفكرة. حتى الأئمة الكبار أبو حنيفة النعمان غاب عنه حديث شريف، لو وصل إليه أو لو اطلع عليه لأدى بحكم آخر غير الحكم الذي حكم به في موضوع الوقت مثلا. وفوق كل ذي علم عليم. فالواسع الذي لا نهاية لبرهانه ولا غاية لسلطانه، واسع في علمه فلا يجهل، واسع في قدرته فلا يعجل. الله قدير. الإنسان أحيانا يرى بعض المنحرفين يتحدثون بكلام قبيح قبيح، يتحدون أحيانا الذات الإلهية، ينطقون بكلمات الكفر، والله جل جلاله يعني بقدرته أن يسحقهم في ثانية واحدة. الثاني قال وهو واسع في علمه فلا يجهل، واسع في قدرته فلا يعجل. أحيانا من فقرات التذكير قبل صلاة الفجر وهو العاصي لا يسأل، وهو الكريم لا يبخل، وهو الحليم لا يعجل. الإنسان أيام يعجل فيندم، الله حليم لا يعجل وكريم لا يبخل ويعطي ولا يسأل إذا أعطى أجر. قيل واسع في علمه فلا يجهل، واسع في قدرته فلا يعجل. وقيل الواسع الذي لا يضرب عنه أثر الخواطر في الضمائر. لقيت أيام عندك ملاحظة دقيقة جدا، تتأمل في إنسان، تتأمل قوامه، لون جلده، لون عينيه، نوع شعره، ثيابه، ألوان ثيابه، أناقته، انتظام الألوان في ثيابه، حركته، نظرته، لفته، نبرة كلامه. دقيق الملاحظة إلى أقصى درجة، لكن هل تستطيع أن تكشف بماذا يفكر أو ما الذي يخطر في باله؟ إذا دائرة معلوماتك محدودة، وقفت هنا. أما قيل عن الواسع قال هو الذي لا يضرب عنه أثر الخواطر في الضمائر. كل الخواطر التي تخطر على بالك في علم الله عز وجل. وقيل الواسع الذي أقباله شاملة وعطاياه شاملة. الله إذا أعطى أدهش، أقباله شاملة عطاياه كاملة. وقيل الواسع هو المطلق. نحن في عنا محدود مطلق، ما سوى الله محدود، لكن هذا المحدود بالنسبة إلينا غير محدود. الآن نحن بعد مئات السنين من البحث والدرس والتأمل وصنع المناظير العملاقة والمراصد الجبارة، هل تصدقون أن عدسة بعض المراصد يستمر تبريدها 15 عاما؟ عدسة بعض المراصد في مرصد بأمريكا استمرت مدة تبريد عدسته 15 عاما، من أجل أن يأتينا ببعض الكواكب التي لا ترى بالمناظير الصغيرة. يعني ومع ذلك لك وصلنا إلى مجرة تبعد عنا 24,000,000,000 سنة ضوئية. تقول لهم يا ترى هل هناك مجرة أبعد بنا؟ يقول نعم، ولكن علمنا وصل إلى هذا. فنحن الكون الذي نعيش فيه وهو نظريا محدود، ما سوى الله محدود، الله مطلق وما سواه محدود. الكون الذي هو بالنسبة إلى الله محدود، بالنسبة إلينا غير محدود. فكيف خالق الكون؟ يعني من باب التوضيح، يعني واحد بدمشق إصفار لوين؟ أعتقد إصفار من أول كتاب لآخره إذا بين الصفرين مليمتر، هذا رقم 3. طور كتاب تقريبا 20 سنتي، 25 سنتي. إذا بين كل صفرين ميلي كم صفر؟ سنتي 10، معنى سنتي فيه 5 أصفار. 25 سنتي في 125 صفر، فرد رقم واحد أمام 125 صفر. 6 أصفار 1000، 6 مليون، 9,000,000,000، 12,000,000,000,000، مليون، طب 24، طب 125 صفر. طيب من طرف هذا الكتاب إلى باب المسجد كم هو الرقم؟ طب إلى ساحة شندين. طيب نحن في الجامع العثمان طبعا. طب من طرف هذا الكتاب إلى حمص، إلى حما، إلى حلب، إلى أنقرة، إلى موسكو، إلى القطب الشمالي. ندور حول الأرض في المحيط الهادي إلى القطب الجنوبي، من القطب الجنوبي إلى أفريقيا، إلى الجزيرة العربية، إلى الأردن، إلى سوريا، إلى دمشق. يعني في عنا أصفار طولة 40,000 كيلومتر بين كل صفرين ميلي، كم هذا الرقم؟ هذا الرقم ضعه صورة لكسر 20، وضع تحته 8 مستلقية، يعني لا نهاية، قيمته صفر، قيمته صفر. أكبر عدد على الإطلاق إذا نسب إلى لا نهاية فقيمته صفر. الله مطلق وما سواه محدود، لكن المحدود بالنسبة إلينا غير محدود. طب كيف طحين ناعم جدا؟ اعمل هكذا، يضع أصبعك على طرف هذا الكيس، يأتي بالمكبر، كم ذرة؟ كم ذرة مليون سنة؟ كيف كم سنة؟ موضوع الأبد العقل لا يستطيع إدراكه، الأبد الذنة أبدية، والإله مطلق لا نهائي، ما سواه محدود. شو معنى واسع؟ سمعت بعض العارفين بالله يقول: والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع. في معنى آخر للواسع، الآن بالأرض في 5,000,000,000 إنسان، على مستوى هذا المسجد، على مستوى مئات، هل هناك وجه يشبه وجها؟ أبدا. حتى قيل لي: لو جئنا بآلة تصوير ملونة وصورنا 100 شخص، الحساسية في الألوان لا تستطيع أن تظهر الفروق بين ألوان الأشخاص، بيكون كل شخص له لون، أما هذه الآلة تظهر 100 شخص بلونين أو 3 فقط، أما كل شخص له لون وله نبرة صوت وله رائحة جلد وله كيمياء دم بلازما وله شكل بالقبحية وله بصمة وله زمرة نفوذية لا تشبه في العالم كله إلا واحدا. الآن العلماء اكتشفوا 2.5 مليار زمرة نفوذية. شو معنى الواسع؟ ائتوا المهندس اللي صمم لي بناء، صمم بناء آخر، بناء ثالث، بناء رابع، بناء خامس، يقول لك معي. أنت لاحظ المركبة ثمي زوايا حادة، زوايا المركبة ثمي خطوط منحنية، ثمي الثالثة ترجع زوايا، الرابعة خطوط منحنية. تلاقي مهما كان الإنسان عنده إبداع ينتهي محدود إبداعه. أما أنت تصور كم شكل ورقة نبات في الأرض، في ورقة إبرية، في ورقة دائرية، ورقة مكننة، ورقة مسلطحة، ورقة بيضوية، ورقة محززة، ورقة مسننة، شيء لا العقل لا يصدقه. يعني أحيانا ترى 1,000 نوع من نباتات الصالونة، هذا النبات الذي يعيش في الغرف من أجل أن ينفع عينيك. انظر إلى أنواع الأوراق، ما معنى واسع؟ يعني ما في حد لأبداعه، نحن أبداعنا محدود. الألوان بتخيلوا مخلوق مثلا بالمريخ، رأس وجزء وإيدين ورجلين، قد ما في عندكم تصور آخر؟ ما. الإنسان مهما بحث عن شيء في إبداع، إبداعه محدود. لذلك لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع. بالبحر في 1,000,000 نوع من السمك، 1,000,000، في سمك كباقة الزهور، إذا مرت سمكة ولامست إحدى أذنابها خدرت فابتلعتها. في سمك شفاف ترى أمعاءه في داخله، في سمك أسود طاحن، في سمك له أرجل، في سمك يلقي صحابي أمامه دفاع عن نفسه، في سمك يلقي تيار كهربائي 6,000 فولت وقعه سلاحه الكهرباء. شيء عجيب. أنواع الأسماك لا تعد ولا تحصى، أنواع الطيور لا تعد ولا تحصى، أنواع الزواحف، أنواع الورود. مرة طلعت على مجلد 18 جزء، كل جزء 800 صفحة، كل صفحة بتلة أنواع الأبصال فقط، الأبصال غير الورود غير الأزهار. شو معنى الواسع؟ يعني أوضح في شكل الوجه، هل الوجه فيه جبين وفي أنف وفي عينين وفي فم وفي خدين؟ كنت أنت تقدر من 4 معطيات تعمل 5,000,000,000 إنسان، 5,000,000,000 من دون تكرار. هذه البصمة ممكن نعمل بصمة نكبرها على مستوى متر مربع تكبير، وأن نعرض أمامه 15,000 بصمة لا يمكن أن تتشابه بصمتان أبدا. وأساسا البطنة هي 100 نقطة، لو تشابهت 7 نقاط بين بطنتين لكان ثالي إنسان واحد. 7 نقاط من بطنتين لكان ثالي إنسان واحد. ومع ذلك في جزر، في فروع، في أغصان، في خلجان، في رؤوس في البطن. هي بعض المجرمين استأصلوها ووضعوا من لحمهم رقعة حتى إذا كان ارتكبوا جريمة لا يعودون إليهم. بعد حين ظهرت على النسيج الذي وضع من مكان آخر خطوط البصمة الأصلية، بلا قادرين على أن نسوي بنانة. كل إنسان معه توقيع، كل إنسان معه توقيع. الآن ببعض البلاد في أقفال لا تفتح إلا على قزحية العين، نظرا لأنه ليس في الأرض إنسان واحد يشبهك في قزحية العين. فهذا القفل تضع عينيك عليه يفتح الباب، لا يمكن لإنسان آخر أن يفتح له الباب، لأن قزحية العين ليس هناك في الأرض كلها إنسان آخر تشبه قزحية عيني قزحية عينك. شو عن الواسع؟ واسع. نحن يعني أي شيء نصممه في تكرار، في إعادة. البناء بتلاقي هذا البناء له شكل، قد لو كلفنا الذي صمم هذا البناء بإنشاء جامع آخر، جامع ثالث، رابع، خامس، السابع يعود إلى هذا الشكل. إبداع انتهى، تصور انتهى، خيال انتهى. فمعنى الواسع ما في له حدود. هذا المعنى الثالث دقيق جدا، كل أسمائه لا حدود لها، يعني الله مطلق بينما المخلوق محدود. والواسع المطلق هو الله تبارك وتعالى. إذا نظرنا إلى علمه فلا ساحل لبحر علومه، إذا نظرنا إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية لإحسانه. كل ساعة وإن عظمت تنتهي إلى طرف. أكبر محيط المحيط الهادي اركبه، بعد شهرين تصل إلى شط، هنا ينتهي المحيط الهادي. القمر وصل إليه رواد الفضاء، المشتري وصلوا إليه. كل شيء مهما بدا لك واسعا له شط، له حد، له نهاية. نعم. الآن الآيات الكريمة التي ورد فيها اسم الواسع، ورد فيها اسم الواسع. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. علمه واسع. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هنا السعة اقترنت بعلمه. الآن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني علم إخلاصك في هذا الإنفاق، هو واسع في عطائه، واسع في علمه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هنا معنى دقيق. يعني أحيانا في حياتنا في منصب مدير دائرة، أنت موظف الدرجة العاشرة، هذا المنصب شغل، ما في أمل أن ترتقي إلى هذا المستوى حتى يزاح الذي فوقك، إلا ما في شواغر. معناها العطاء ليس واسعا، لكن الله عز وجل فضله يسع الخلق كلهم، لذلك لا يحسد إلا الجاهل. قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله إذ لم ترضى لي ما وهب.
2: فأنت تطلب من الله عز وجل، يعني بجوز عطاء الإنسان محدود، أخي والله اتأخرت، فلان سبقك، كان في شيء انتهى، لكن الله عز وجل واسع، يعني لا حدود لفضله، فبدل أن تحسد الناس تسعى في طلب ما عند الله كما طلبوا من الله. لذلك قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يؤتيه من يشاء، مثلا مستشفى إلا مدير واحد فيه 80 طبيب، يعني هالمنصب الرفيع اللي له سيارة له مكان له مكتب فخم معه سلطة معه تعويضات، هذا لواحد وفي 80 طبيب، يعني ممكن يكون 80 مدير؟ ما ممكن. فالواحد ما بيصل لها المنصب حتى يزاح الذي فوقه. إذن العطاء ليس واسعا، أما فضل الله عز وجل لو أن العباد كلهم كانوا كمحمد صلى الله عليه وسلم لأعطاهم مثل ما أعطى محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم، والله واسع عليم. لذلك اسم الواسع بتناقض مع الحسد، الحاسد لا يرى ما عند الله من خير عميم، قال له اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال عليه الصلاة والسلام يا أخي لقد حجرت واسعا، يعني ممكن يكون إنسان مخلص وداعي وقال عند الله، وفي داعي ثاني وثالث ورابع وخامس ومية وألف ومئتين ومليون، يعني أنا بتطور لو أن الخلق كلهم كانوا على أثقى قلب رجل في البشر لوسعهم فضل الله عز وجل، البشر ليسوا كذلك، البشر محدودون. كلمة واسع كلمة رائعة جدا، والله واسع عليم. نعم إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، من يشاء من عباده، والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. في المعنى واسع عليم لا تحصل، لا تتمنى ما عند أخيك، اطلب من الله، لا تتمنى ما فضل الله بعض الناس على بعض. في بيت شعر رائع به المعنى، ملك الملوك إذا وهب، هو أصل البيت، لا تسألن عن السبب، أنا عدلته، ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء فقف على حد الأذن، لا تحسد، تنافس مع أخيك دون أن تحسده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأن فضل الله واسع يؤتيه من يشاء. وأنفحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. إذا واحد يعني عم بيعاون بعض الأشخاص الفقراء بيبجر إياه حاشي شوفوا غيري يا أخي ما بيتحمل، لأنه ليس واسعا. أما لو أن العباد كلهم سألوا الله، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك بأن عطائي كلام وأخذي كلام، كن فيكون زل فيزول، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هلأ إذا واحد في الدنيا في درجة خيالية إلا 4,000,000,000 دولار معه واحد في بلد عربي، إذا كان له جزيرة يعني أفخر منزل أفخر مركبة أفخر طائرة خاصة أفخر يخت في البحر، في يخوت حق اليخت 20-30 مليون دولار، طيب هذا الإنسان النبي ماذا قال؟ قال ما أخذ في الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. قال أركب بالبحر ومسك إبرة واغمسها في ماء البحر وارفعها وانظر ماذا أخذت من ماء البحر، هذا الذي أخذته هذه الإبرة هي الدنيا والبحر والآخرة، والله واسع عليم. لذلك الإنسان مهما اغتنى ومهما كان قوي ومهما تنعم ومهما انغمس في الملذات والشهوات، هذه في حساب الآخرة ليست بشيء إطلاقا. اسمع الحديث: والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ولا تعدل عند الله جناح بعوضة. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يعني إذا كان الزوج أساء إساءة بالغة لهذه الزوجة وتفرقوا، في الله واسع يرسل لهذه الزوجة المظلومة زوج أكمل وأقدر وأغنى وأحب، والله واسع عليم. وحاجه قومه قال أتيني في الله

تقدر تقرأ خواطر الحاضرين أمامك؟ واحد منهم. لأن أنظر إلى إنسان، هل بإمكاني أن أقرأ ما يجول في خاطره؟ الله العليم. هذه الآيات أكثرها تبين سعة فضله وسعة علمه. الآن هذه الآية تبين سعة رحمته. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. نحن شيء، نحن شيء. هي آية رائعة جدا مطمئنة. الله عز وجل قال وسعت رحمتي كل شيء، وأنت شيء من هذه الأشياء، فأنت داخل رحمة الله. وسعت رحمتي كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يعني أيام العالم ما بيده شيء، والرحيم ليس عالما. أما أن تجتمع الرحمة والعلم، في رحمة مع جهل، في علم مع قسوة، لكن ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يعني اجتماع الرحمة مع العلم يعني شيء رائع جدا. أيام شخص من فلسات الذكاء بتلاقين قلب كالحجر كالصخر، وأيام إنسان يفيض قلبه رحمة على جهل. لا هذا يعجبك ولا هذا يعجبك. أما أن تجتمع في الإنسان الرحمة والعلم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الآن والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه الآية تتفق مع أحدث نظرية في الكون. الكون يتمدد يتمدد، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الواسع هو المطلق، لا يشغله معلوم عن معلوم، لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله مسموع عن مسموع، دعاء عن دعاء. وسع إحسانه جميع الخلائق، لا يمنعه إغاثة ملهوف عن إغاثة غيره. بعض الأئمة يرجحون أن اسم الواسع جاء عقب اسم المجيب، لأن التقدير إذا سأل سائل كيف يمكنه إجابة جميع الخلائق، وكيف يسمع أصواتهم مرة واحدة، وكيف يعلم ضمائرهم دفعة واحدة أو دفعة واحدة، وكيف يقدر على تحصيل مراداتهم جميعها، فالجواب هو واسع عليم. الأيام ينشأ سؤال، يعني الله جل جلاله يستمع لجميع الخلائق، يجيب كل الدعوات، يعلم كل الضمائر، الجواب إنه واسع عليم، كأنه متعلق بالمجيب. الحديث الشريف إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. أيام المال يضيق، الخلق أوسع. آخر فقرة بالدرس، من أدب التخلق باسم الواسع أن يتسع خلقك ورحمتك عباد الله كلهم. أيام الإنسان عطفه كله لأولاده أو لأهله، أحيانا تتسع هذه الدائرة لأقربائه. أما أخي أنت ما بنعرفك، غريب، ما تضيق دائرة رحمته عن الغرباء. أيام الإنسان بحب أسرته عشيرته قبيلته. أما المؤمن

0: كلما ازداد إيمانه تتسع دائرة رحمته لكل الخلائق. لما جاء جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استخفوا به في الطائف، وبعد أن سخروا منه وكذبوا دعوته وأغروا سفهاءهم بإيذائه، جاءه جبريل قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. طبعا لا من باب الموازنة، لكن ما منا واحد لو إنسان أساء إليه إساءة بالغة يتمنى أن يقطعه إربا إربا، لكن النبي وسعت رحمته خصومه، وسعت رحمته أعداءه، وسعت رحمته الذين كذبوه والذين سخروا منه والذين تخفوا به والذين أغروا سفهاءهم بإيذائه، هؤلاء وسعت رحمته. فمن أدب التخلق بأخلاق هذا الاسم أن تتسع رحمتك لكل عباد الله من كل الأجناس. المؤمن أبلغ من ذلك، تتسع رحمته لكل الخلق، الجرة، الحيوانات يرحمها، يرحمها في كل أحوالها. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع أعرابيا يقول له: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال: يا أخي، لقد ضيقت واسعا. الإمام الغزالي يقول يعني تأدبا مع اسم الواسع ينبغي أن تتسع دائرة علمك، لأن الله عالم يحب كل عالم، وأن تتسع دائرة إحسانك، وأن تتسع دائرة عفوك على كل الناس. فكلما الإنسان لا في قلب صغير لا يتسع لشيء، في قلب كبير يتسع لكل الناس، يتسع لكل التجاوزات، يتسع لكل العنعنات، لكل الحماقات يتسع. في إنسان يضيق صدره، ينفجر، يحطم، يشيل الصاع صاعين، في إنسان واسع ويتسع لكل هؤلاء. والعوام بيقولوا أحيانا أن الإنسان الأكبر يتسع للأصغر، يتسع الأصغر. فأنت كلما كبرت عند الله اتسعت نفسك بهؤلاء الذين أمامك، بهؤلاء الذين يخطئون في حقك. أما كلما ضاقت نفسك ضقت بهم. فلان عنده وسعة، عنده اتساع. الكبير يسع الصغير، الحليم يسع الأحمق، العليم يسع الجاهل، الغني يسع الفقير. فهذا التطبيق العملي، اتسع اتسع من أجل أن تتخلق بأخلاق الله. اتسع في علمك، واتسع في رحمتك، واتسع في إحسانك، واتسع في عفوك، واتسع في كل شيء. إنك إن كنت واسعا فقد تخلقت بأخلاق الله عز وجل. اسم الواسع أيها الإخوة، الإنسان الواسع يتسع بالحسود ويتسع بكل من أساء إليه. لذلك أمرني ربي بتسع، كما قال عليه الصلاة والسلام: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. هذا اسم الواسع. كلما قرأتم في كتاب الله: والله واسع عليم، وسعت رحمتي كل شيء، فرحمته واسعة وعلمه واسع. والأصح أن نقول إن أسماءه الحسنى كلها لا يحدها شيء. هذا معنى الواسع، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: إلهي، أنا عبدك الجاني وأنت المالك. بكى حلمه طول جهلي، إن لم تسامحني فمن لي غير جودك يا إلهي. مولاي مولاي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحن اليوم في ضيافة يعني واحدة من أعلام هذه الأمة، إن لم تكن سيدتها على الإطلاق، أمنا وأم آبائنا وأمهاتنا رضي الله عنها وعمن ترضى عنها، أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة، ما خديجة؟ خديجة التي قام على جهدها وصبرها وحكمتها هذا الدين. خديجة التي هي أول من نطق كلمة في نصرة هذا الدين. خديجة التي ما تكلم متكلم للذب عن دين الله ولنصرة دين الله ولرفع راية شريعة الله إلا وكلمته هذه في ميزان حسنات خديجة رضي الله عنها، لأنها أول من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها بعام الحزن، حري بأن يحزن المسلمون، بأن تحزن أمة الإسلام جمعاء على امرأة كخديجة رضي الله عنها. كيف لا وهي الحكيمة العفيفة الرصينة الحيية التقية الدينة رضي الله عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة. أربع نساء فقط في الدنيا كلها هم اللي كملوا، اجتمع فيهم صفات الكمال من دول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليهم صلوات الله وتسليماته. خديجة هذه امرأة كاملة اجتمع فيها صفات الحسن، صفات الكمال من التقوى والنقاء والصفاء والديانة والرصانة والحكمة والصبر والقوة والشجاعة. ما تريد أن تقوله فقله عن أمنا خديجة رضي الله عنها. وهذا المجلس لا يتسع لا هو ولا زد عليه مئة مثله في أن يكون سردا لمحاسن خديجة رضي الله عنها، فهذا جبل أشم، فهذا بحر خضم لا يستطيع جمع أوصافه أحد مهما تفاقمت بلاغته، ومهما تجاوزت في الحسن أوصافه وكلمته، لا يستطيع أبدا أن يصف ما كانت فيه أمنا خديجة رضي الله عنها من حياء ونقاء وقوة ورصانة وحكمة وحسن تفكير وفهم. فهذا بحر واسع، لكننا نقتصر في مجلسنا هذا على أن نذكر فيه أدبا وحياء أمنا خديجة رضي الله عنها، وما كانت فيه من حسن أخذ للأمور من عفتها وحيائها وأدبها. فيكفي أن تعلم أن أمنا خديجة رضي الله عنها كانت تسمى في مجتمع يضج بالفحشاء، كان مجتمع الجاهلي وقتها يسمى مجتمع أصحاب الرايات الحمر، هذا مجتمع كل فاحشة فيه حلال، في الزنا وفي الخمور، والعياذ بالله مجتمع يعني يضج بالفحش والتفحش. ولقبها في هذا المجتمع السيء كانت تلقب بالطاهرة رضي الله عنها. لقب أمنا خديجة رضي الله عنها في الجاهلية كانت تسمى بالطاهرة،
وهذا فيه دلالة عظيمة على كل امرأة نشأت في واقع سوء أو كل شاب نشأ في واقع سوء يتحجج بهذا الواقع على أنه لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل كما ينبغي، أو لا يستطيع أن يحجز نفسه عن الفواحش أو عن المنكرات أو عن الذنوب والمعاصي كما ينبغي. يا أخي يكفيك في ذلك قدوة وأسوة أمنا خديجة رضي الله عنها، فهذه طاهرة مطهرة في مجتمع يضج بالزنا والفحشاء والعياذ بالله، يعني تكاد الجزيرة تتفجر أرضها بما يرتكب عليها من الزنا والفواحش، وهذه امرأة في هذا المجتمع السيء تعبد، يعني تنأى بنفسها عن هذه الفواحش والمنكرات وعلى الحنيفية التي تركهم عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتي لم يكن باقيا عليها من أمة الجزيرة إلا قليل. ثم زد على ذلك إن هي امرأة حسيبة ذات نسب وذات شرف، ومن خديجة دي يعني لها عائلة مرموقة، فكانت تتجر بمالها، معها مال، فكانت تتجر بمالها، تبعث غلامها ميسرة، كان غلاما يعني هو حلقة الوصل، هو حلقة الوصل بين أمنا خديجة رضي الله عنها والرجال الذين كانت تستأجرهم خديجة رضي الله عنها ليتجروا لها بمالها عليها رضوان الله. فخديجة مع ما كان معها من مال وعاوزة تتجر وتكسب مال وتعمل صفقات يعني تربح فيها وتكتسب مال، رغم ذلك لم يكن هذا مسوغا إن هي تختلط بالرجال وإن هي تتعامل مع الرجال وجه الوجه أبدا. ابن حجر بيعلق بيقول: وما كانت خديجة تختلط بالرجال في تجارتها أبدا، بل كانت تبعث غلامها ميسرة، فكان يتعامل هو مع الرجال، يعني يعطيهم المال ويبلغهم ما كانت تريده أمنا خديجة منهم، فلما يعني يوافقوا على شروط من خديجة رضي الله عنها خلاص، لما يوافقوا على شروط من خديجة رضي الله عنها خلاص كانت تعطيهم المال ويذهبون بقى إلى الشام أو إلى أي مكان يتجروا بهذا المال. فأخوانا سبحان الله، يعني هذه امرأة تاجرة مفروض بقى يعني يسوغ لها ذلك. والعجيب الذي أقف معه كلما جئت على هذا الباب، يعني بعض البنات هداهم الله اللي بياخدوا يعني ما كانت تفعله خديجة، يعني أطهر الطاهرات رضي الله عنها، يعني التي بلغت الكمال في الحياء والأدب رضي الله عنها، بيقولوا ده مسوغ بقى، وده الحجة وده العذر بتاعنا ان احنا نخرج ونخالط الرجال في اسواق العمل. سبحان الله العظيم، ده امنا خديجة رضي الله عنها وهي في زمن ليس فيه دين. امنا خديجة رضي الله عنها هذه المرأة اخوانا دي دلوقتي ست في مجتمع يعني يضج بالمنكر، ومفيش في دين، مفيش في ادب، ما فيش فيه حياء، ما فيش فيه عفة، ما فيش فيه دين يحجز الناس عن الدخول في هذه الأمور. ورغم ذلك، رغم أن أمنا خديجة رضي الله عنها لم يكن ثمة شيء يردعها عن مخالطة الرجال إلا أن عفة نفسها، كانت تمنعها أن هي توجد في مكان يخالط الرجال، إن هي توجد في مكان تختلط فيه بالرجال وتختلط فيه بأمور ربما تنقص من حيائها وتنقص من عفتها وتنقص من أدبها. شيء في منتهى العجب، امرأة ليس ثمة دين يردعها عن ما كانت تفعل، أو يعني عما يعني المفروض، يعني إن هي يعني تاجرة بقى ومعها مال ومن عيلة حسيبة ويعني ذات شرف، ورغم ذلك لا تخالط الرجال أبداً.
فسبحان الله ما عذر امرأة معها دين يردعها ومعها إيمان يزجرها ودينها حثها على العفة والحياء والنأي بنفسها عن الرجال والابتعاد عن مواطن الرجال، ثم هي لا تزال مصرة على أن تختلط بنفسها بمواطن الرجال وأن تعامل الرجال وتصر على ذلك من غير ضرورة ملحة لهذا الأمر. ده شيء إخواننا، ده شيء مهم. ثم الأمر الثالث بقى حكمتها الشديدة، أمنا خديجة رضي الله عنها لم تكن رعناء، لم تكن امرأة يعني لا تستطيع أن تفكر وتحزم في الأمور وتعطي قرارات، لا، كانت امرأة رصينة ثبتت رسول الله. هو في أخوانا أعظم من كده؟ وفي أفضل من كده؟ إنها تكون السبب، أول سبب في الدنيا لتثبيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدين الحديث في صحيح البخاري، فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة يرجف فؤاده. النبي عليه الصلاة والسلام داخل يرجف فؤاده، يعني ده يكفي الكلمتين، هجيب كلمتين يشرحوا الكلمتين دول منين. النبي عليه الصلاة والسلام داخل مرعوب، النبي عليه الصلاة والسلام داخل بيرتعش من الخوف عليه الصلاة والسلام، وداخل يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، ماشي. وهي سبحان الله العظيم يعني ثبات عجيب، ثبات عجيب، امرأة عندها حكمة وقوة عقل وحزم عجيب. وخدوا بالكم يا أخوانا في نقطة مهمة هنا، إن ده لا يعني على الإطلاق، ده لا يعني معاندة الزوج ومناقرته والوقف أمامه والوقوف أمامه الرأس بالرأس أبدا، هذا له بابه وله موقفه. والأصل في المرأة مع الزوج اللي احنا قلنا عليه، التبع حسن التبعل والتدلل والنزول على رأيه وكذا. أما في الأمور اللي محتاجة تثبيت فهي أول من يثبت رضي الله عنها، هي اللي واقفة تقول له والله لا يخزيك الله أبدا، مش هي انت لا تخف، خايف من ايه؟ لا تخف ابدا، والله لا يخزيك الله ابدا. وبدات بقسم لتزيل كل ما كان في قلب النبي عليه الصلاه والسلام من خوف. موضوع ربنا عز وجل هيخزيك ليه؟ ده انت بتصل الرحم وبتقري الضيف وبتكسب المعدوم وبتحمل الكل وبتعين على نوائب الدهر، هو في حد يعمل الكلام ده وربنا عز وجل يخزيه وربنا عز وجل يتركه وربنا عز وجل يخذله؟ اول كلمات ايه ده؟ ايه القوه وايه الحزم وايه حسن الفهم والتفكير وايه الثبات العجيب ده؟ واحد داخل لها كان في جبل ويروح في جار في غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد زي ما ورد في صحيح البخاري، وبعدين هو رجع لها مرعوب خايف، ده يا ترى شاف ايه على الجبل ده؟ شاف ذئب ولا شاف بقى حيوان مخيف، ولا ممكن يكون طلع له جن، ولا حصل له اي حاجه؟ لا، ثبات عجيب يا اخواننا، ثبات رهيب وعجيب، ربما لا يطيقه يعني اقوى الرجال واشجع الشجعان. ده يعني سبحان الله العظيم، وهو يدخل عليها عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، وبعدين هي تقول له والله لا يخزيك الله أبدا، اوعى تخاف، انت ليه يخزيك الله عز وجل وليه يخذلك الله؟ ده انت بتصل الرحم. وخذوا بالكم يا اخواننا الخمس حاجات دول من الأسباب اللي ربنا عز وجل لا يترك العبد فيها أبدا، لا يخزي العبد فيها أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ بالله من الخزي، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام من حديث زيد بن أرقم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. خزي الدنيا ده شيء صعب جدا، ربما الإنسان يفعل شيئا يفضحه الله عز وجل في الدنيا كلها، ربما الإنسان يقع في ورطة فلا يستطيع أن يخرج منها إلا بالله عز وجل، إيه اللي هيخرجه؟ إيه الحاجة اللي هتحفظ العبد في وقت الأزمات والكروبات والضيق؟ الحاجات بقى دي
اللي أمنا خديجة قالت عنها في الحديث ده، والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنك لتصل الرحم. خدوا بالكم بقى إيه، وما فيش وقت إن أنا أقعد أفسر بقى إحنا عاملين إيه مع صلة الرحم، وعاملين إيه مع قرى الضيف وإكرام الضيف، وعاملين إيه مع كسب المعدوم والتصدق بالأموال للمعدومين والفقراء، وتحمل الكل الناس العجزة والضعفاء، ما حالنا معهم، وتعين على نوائب الدهر، إخواننا ما بنتفقدهم، إخواننا وأخواتنا بنتفقدهم على الدوام، بنشوف أحوالهم عاملة إيه، بنشوف دنيتهم ميسورين الحال ولا لأ، بنقف جنبهم، تعينوا على نوائب الدهر. ممكن يا أخي إنسان كان ميسور ومعاه فلوس وفجأة وقع في أزمة من الأزمات، أيا كانت الأزمة دي إيه، ممكن أزمة مادية محتاج فلوس، ممكن أزمة معنوية محتاج اللي يقف جنبه ويثبته، ممكن أزمة نفسية محتاج بس حد يفضل قاعد جنبه فترة كده وشوفه عاوز إيه، عاجز عن فعل ايه، انا معاك ولو بالدعاء ولو بالكلمة ولو بالإعانة، وتعين على نوائب الدهر، وتعين على نوائب الدهر، والله لا يخزيك الله أبدا. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر. وبعدين خديجة دهه الحسيبة النسيبة، المرأة ذات الشرف وذات الحسب، اللي أبوها وأمها ناس أغنية جدا، وهي امرأة حسيبة وتاجرة وغنية جدا، هي دلوقتي اللي بتدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في السابع من البعثة في محرم، في شهر محرم زي الشهر اللي احنا فيه ده دلوقتي، تدخل في حصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوثيقة الظالمة التي يعني صنعتها قريش، وظلوا محاصرين ومسجونين في شعب أبي طالب 3 سنوات، مضيق عليهم في الأكل ومضيق عليهم في الشرب، ويذوقون المرار والضنك والكرب، وهي المرأة الصابرة المحتسبة الثابتة المعينة لزوجها على الدوام، لم تتركه ولا لحظة من اللحظات أبدا، ويظل هذا الحصار قائما 3 سنوات، يدخل محرم سنة 7 يخرج محرم سنة 10، وهي ما زالت قائمة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم تتركه طرفة عين عليه الصلاة والسلام، وثابتة وصابرة. وخرجت كما يقول أهل السير، خرجت عائشة، خرجت خديجة رضي الله عنها من 3 سنوات دول يعني أنهكها المرض، أتعبها الضعف، خارت قواها رضي الله عنها، رضي الله عنها. وهو ده كان من أحد أكبر أسباب اللي جعلت خديجة بعد ذلك تلحق بربها عز وجل. ولكن سبحان الله، ما هذا الصبر، ما هذه القوة، ما هذا الجلد والثبات على دين الله سبحانه وتعالى، ما أحوجنا إلى مثل ثبات خديجة رضي الله عنها، إلى مثل أدبها وحيائها وعفتها، إلى مثل قوة نفسيتها، واحدة إخواننا لسه مسلمة ويعني اتبعت رسول الله، ويعني يكفيها شرفا إن هي أول من اتبعت رسول الله في العالمين، أول واحدة اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا كلها، وتاخد رسول الله عليه الصلاة والسلام من إيده وتوديه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام خايف ومرعوب عليه الصلاة والسلام، ده أي شرف وأي قوة وأي حزم، تاخد رسول الله عليه الصلاة والسلام من إيده وبعدين تروح توديه من ل ل ل ل تروح توديه لورقة بن نوفل ابن عمها، وتقول له اسمع من ابن أخيك، اسمع منه كده، فقص عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رأى وما قال له جبريل، الحديث طويل ومعروف في صحيح البخاري، ثالث حديث في صحيح البخاري. فبعد ما النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه يقول له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني أكون جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتعجب ويقول أو مخرجي هم يخرجوني؟ فقال ورقة بن نوفل ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وبعدين تعرف إن خديجة رضي الله عنها تعرف إن ده هو يعني إن هذا وما جاء به موسى لا يخرجان من مشكاة واحدة، كما جاء في بعض الأحاديث من ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، خلاص عرفت إن هو على حق، هذا هو النبي المرسل من عند الله سبحانه وجل في علاه.
فبعد كده تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه أن ده نبي من عند الله وهي تؤمن به ويؤمن به يعني ثلة ممن كان معه عليه الصلاة والسلام، كل بنات النبي عليه الصلاة والسلام يطلقوا ممن كانوا يعني من أزواجهم الذين كانوا يعني من سادة قريش، إلا واحد بس هو العاص بن الربيع الذي كان متزوجا زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما يعني كان يذكر اسمه أمام النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكره بخير ويثني عليه جدا على موقفه هذا. أما بقية بنات خديجة، بنات خديجة من أم كلثوم طلقت، رقية طلقت، فاطمة، كلهن طلقن بعدما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته. لم تقل له إحنا يعني أنت يعني بتنا عاد بالخراب والبوار بسبب دعوتك وبسبب رسالتك وبسبب ما تدعو الناس إليه، لازمتها إيه اللي أنت؟ أبدا أبدا أبدا، ثبات إخواننا، نحن لا نريد من هذه الدنيا شيئا، إنما هي الآخرة فقط، إنما هي الآخرة فقط. إحنا يعني هينوبنا إيه من الدنيا؟ هؤلاء سادة مكة ويعني ووجهاؤها وكبراؤها يعني سمعوا ما جاء به محمد فطلقوا كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللواتي كنا تحتهن. فلم تحزن خديجة ولم تضجر، صبر عجيب وثبات عجيب وقوة نفس عجيبة. إيه المشكلة يعني؟ يتزوجهن أناس خير منهن بإذن الله عز وجل، وبعد كده تدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام الشعب، وبعد كده تخرج من الشعب فتلحق بالرفيق الأعلى سبحانه وتعالى، ويسمى العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها بعام الحزن، بعام الحزن، لأنها يعني واست رسول الله حين خذله الناس، وأيدته حين رفضه الناس، ووقفت بجواره حين ابتعد الناس عنه، كالوحيدة التي يعني نزل جبريل ليبشرها بمقعدها في الجنة وببيتها في الجنة. نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب، فوش دوشة، فوش قلق، ما فوش تعب، ما فوش إرهاق، ما فوش إجهاد. أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. أي كرم وأي فضل. فلتختر المرأة المسلمة، فلتختر المرأة المسلمة هذه القدوات التي ينبغي أن تختارها المرأة، لا أن تمشي وراء فلانة وفلانة. وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ يا أخوانا، هؤلاء قدواتنا وهؤلاء أسواتنا. هذا العلم الأشم، الجبل الأشم بالنسبة للمرأة المسلمة. وهل يعني ينبغي أن تتبع المرأة إنسانة أفضل؟ هل تجد المرأة المسلمة إنسانة أفضل من خديجة لتتبعها، ولا أتقى من خديجة لتتبعها، ولا أحيا ولا أعف من خديجة لتتبعها؟ سبحان الله العظيم. يعني كيف تحكم لكم، كيف تحكمون؟ لماذا المرأة الآن منبهرة بصيحات غربية تأتي لها ليست من الله ولا من دين الله ولا من شريعة الله سبحانه وتعالى، وإنما هي صيحات بعيدة عن دين الله وعن شريعة الله؟ لا تغتروا، لا تغتروا، هذه خديجة أمنا، أم المؤمنين، التي يعني من أحبها ومن تشبه بها من المسلمات حشر معها، حشر معها وصار بجوارها أمام الله عز وجل يوم يقوم الأشهاد. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. هذه امرأة تاجرت، هذه امرأة تزوجت
خير رجال العالمين تزوجت رسول الله. هذه امرأة كان لها مواقفها السديدة القوية الشجاعة، هذه امرأة كان لها شخصية قوية، هذه امرأة كان لها حسن تبعل ورقة لزوجها ووقوف بجواره ومساندة عجيبة وترك للعناد والمناقرة والمدافعة، إنسانة كاملة بكل ما تحويه الكلمة من معان. فهل تجد المرأة المسلمة قدوة خيرا من هذه؟ هل تجد المرأة المسلمة مثالا أرفع ولا أطهر ولا أكمل من هذا لتحتذي به وتأتسي به وتسير ورائه وراءه وتقفو أثره؟ سبحان الله، يعني من تتبعين؟ تتبعين من يريد عزتك وشرفك ومكانتك ويعني وطهارتك، تتركينه وتتبعين من يريد أن يذلك ويسيرك وراء شهوتك وهواك ويبعدك ويجعلك تعرضين عن شريعة الله وعن دين الله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ تتركين من يدعوك للعز والشرف وتتبعين من يدعوك للهو واللعب للبعد عن شريعة الله عز وجل التي فيها كمال العز والشرف؟ يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل في غربية النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر قائده أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاهما لهما من ثالث فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى

هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام

لهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإن

يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة

فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.

وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.

وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء

أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم

القوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.

وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوعدهم النار وبئس الورد المورود

الصم ولئن لم يفعل

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.

خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا

ذلك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم

مجيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد

الأرض ولا في السماء الحمد لله.

قد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء

بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة

بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

إلى النحل أم اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون

والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولن

بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة

ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين،
1: باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
1: باب كراهة تمني الموت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد

0: فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. باب الورع وترك الشبهات.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
0: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
1: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

الشريعة كلها إخوة الإيمان مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها، في أمر بأداء حقوق الله وأداء حقوق الخلق. فإن الله تبارك وتعالى وهو الرحمن الرحيم لم يكلف نفسا إلا وسعها تيسيرا على عباده وكافة خلقه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وحين ذكر سبحانه وتعالى أحوال الطهارة أوضح أنه لا يريد بذلك مشقة على عباده، ولكن طهارة ونظافة ونعمة.

0: إخوة الإيمان، لقد أمر الله جل في علاه بشكر نعمه المتنوعة، وجعل من أجل شكره الإحسان إلى الخلق. قال تعالى بعدما ذكر منته على نبيه وحبيبه ومجتباه بشرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. وفي حث المتعاملين على اتباع أعلى المناهج وأرفعها في الندى والتسامح، قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم.
1: قصدتك من كل الجهات مناديا أجرني من القيد الذي شد معصمي.
0: أخي المسلم، من قام بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده لم يفت نصيبه من الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعدني لنفسي كم تغربت حالي.

0: في قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. في ذلك التنزيل الإلهي المحكم سياج جامع لكل فضيلة، لأن نهي النفس عن الهوى هو ردعها عن طباع الغضب والتشهي، فلا يبقى إلا استعمال النفس فيما يرضي خالقها عنها. وفي توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه وسائر أمته أن يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه ردع ثان للنفس عن القوة الشهوانية، وتدريب لها على ما يهذبها ويسمو بها إلى آفاق العلا.
1: سبح القلب ضارعا وشع دعاء الحب وشع

0: وفي فضل العلم على نفوس المشتغلين به يحدثنا ابن حزم من خلال هذه السطور: لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك وأن العلماء يحبونك لكان ذلك سببا إلى وجوبه، فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة؟ ومن شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو قادر عليه كان كزارع الشعراء حيث يزكو النخيل والزيتون.
1: يا ربّا
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة بلقائك تقنع بعطائك وترضى بقضائك.

إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا بمشيئة الله تعالى لقاء الحلقة القادمة، لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب المنى صلاح جمال الدين. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
2: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلعة العلم والدين، من هذا الجامع العظيم، هذا الجامع الذي وقف سدا منيعا أمام حملات الصليبيين والتتار، وحمى الإسلام والمسلمين عبر العصور. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، ونستهل لقاءنا بخير الحديث وطيب الكلم. آيات بينات من سورة الأعراف، من أول الآية 31 من السورة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور.

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد، أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت عليه خير كتبك، لك الحمد في الأولى والآخرة. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هذا الجامع العظيم، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر، نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ سلام الريدي

وفي الأنهار تسمعني تسمعني تسمعني لحن الخلود لحن الخلود، وفي الأطيار تشجيني. وفي الصحارى وفي الأنهار تسمعني لحن الخلود، وفي الأطيار تشجيني. رب

ربي هو الله، ربي هو الله، سواني بقدرته إن ضل أمري لباب الرشد يهديني. ربي هو الله لا إله سواه.

بدينه. الحمد لله، الحمد لله، صوت الحق يشجيني والحب يسري.

وملء قلبي إشراق له آلك يشيع أمنا على نفسي.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الاستهالات والأبيات قدمها المجتهد الشيخ سلام زيدي، ثم رفع بعدها أذان الفجر، حيث ننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، في الآيات التي استمعنا إليها مشهد من مشاهد يوم القيامة، ولعله المشهد الأخير الذي ينادي فيه أصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، فيقولون: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. مشهد حقيقي يقدمه القرآن الكريم وكأننا نراه رأي العين، لنعود إلى ديننا عودا حميدا، ونعود إلى قرآننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هذا المسجد العظيم الذي ننقل لكم منه هذا اللقاء المبارك، الجامع الأزهر الشريف، الذي وقف شامخا أمام الحملات المتتالية على الإسلام والمسلمين، لا يزال يؤدي دوره العظيم في جميع أنحاء العالم. فهم علماء الأزهر الشريف ينتشرون من أقصى الدنيا إلى أقصاها، ينشرون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو ديننا العظيم، وهذا هو قرآننا. فعودوا إلى كتاب ربكم، وعودوا إلى سنة نبيكم، حتى ينصرنا الله على أعدائنا. أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، يقام بعدها للصلاة ويؤمنا الشيخ عبد الله عطية بيومي.

0: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، درجة العالية الرفيعة، ابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، فلا تخلف الميعاد. تقيموا الصلاة يرحمكم الله، سووا واعتدلوا، أتم الصف الأول فالأول، من وصل صفا وصله الله. الله أكبر،
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله أكبر.

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين

عبادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

ناظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، من هذا البيت العامر من بيوت الله، من قلعة العلم والدين، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، والمبتهل الشيخ سلام الريدي، وقد أمنا في الصلاة الشيخ عبد الله عطية بيومي. نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات أبو بكر عبد المعطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد. والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

0: فالكل دون
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي مات من ليلته.

لولا في محو وفي

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار. يا أيها

صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات.

حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا.

0: مفيدا.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاءات السابقة إلى أن الحق سبحانه حينما عرض آيات متعددة تثبت قدرته في آيات القتال بين بني إسرائيل وبين الذين أخرجوهم من ديارهم، حكم الحق سبحانه وتعالى أن الرسول بإخباره بما أخبر الله به وهم يعلمون أنه لم يتعلمها ولم يقرأها في كتاب ولم يستمع إلى أحد، دل ذلك على أنه من المرسلين. ثم قلنا إن الحق سبحانه وتعالى جعل صلى الله عليه وسلم من المرسلين، أراد أن يبين لنا أنهم وإن كانوا جميعا مرسلين إلى الله وتلك فضيلة، فهم فيما بينهم متفاضلون، تفاضلهم بالآيات التي تأتي سواء كانت حسية تنتهي بزمنها أو عقلية تبقى إلى أن تقوم الساعة، أو باعتبار مجالاتها زمانا وباعتبار مجالاتها مكانا. وبعد ذلك وضع الحق الصورة الإيمانية في آية الكرسي التي يجب أن نتصورها عن الإله الواحد المعبود الحي القيوم إلى آخره، ثم تكلم بعد أن صور هذا التصوير لأنه لا إكراه في الدين، لأن الرشد قد تبين من الغي، وما دام الرشد متبينا من الغي فلا ضرورة إلى الإكراه، لا من الله ولا من المبلغين عن الله ولا من المؤمنين بالله والمبلغين عن الله، لأن الإكراه كما قلنا إنما ينشأ حين يعلم من يكره أنه لولا أنه يكره لما اقتنع أحد بما يدعو إليه. وقلنا إن الإسلام إنما جاء، يعني حجة السيف فيه جاءت لماذا؟ لتحمي للمؤمن حرية الاختيار، فالسيف رفع ليمنع طغيان الفرض للعقيدة، يبقى إذن هو ما جاء ليفرض وإنما جاء ليحمي حرية الاختيار، ثم يترك الناس مختارين. فالقوة التي كانت تفرض عقيدة بشكلها يقف السيف أمامها ليقول لها تخلي عن هذا ودع الناس يختارون ما اختاروا، بدليل أن الإسلام فرض الجزية على من لم يؤمن في البلاد التي فتحها الإسلام، فلو كان الإسلام مكرها لأحد لما بقي من يدفع الجزية. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا، وليهم بأن يمدهم بالأدلة على وجوده، أدى إمداد، ووليهم بأن ينصرهم على خصومهم وإن كانوا إيه كثيرين، ووليهم بأن يعطيهم ما يحبون عطاء خالدا في الآخرة. فالولاية من الله للمؤمنين به قبل الإيمان تأتي بالأدلة، وبعد الإيمان تأتي بالنص، وبعد انتهاء هذه الدنيا تأتي بالإيه؟ بالجزاء ونعيم الإيه؟ الآخرة. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة من قوله الله ولي الذين آمنوا، ما دام هو الولي وهو الناصر يريد أن يعطينا صورا واقعة في الكون لإثبات هذه الولاية لمنهم. فقال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ساعة تسمع ألم ترى يجب أن تعلم أن هنا همزة وهنا حرف نفي لم، وهنا فعل منفي ترى، ثلاث أشياء هم همزة وحرف نفي وفعل منفي. الهمزة تأتي هنا لشيء اسمه الإنكار، والإنكار ده نفي ولا لا؟ ده نفي بتقريع، ولكنها لم تدخل على فعل مثبت حتى يقال أنك أنكرت الفعل بعدها، زي ما تيجي تقول للولد إيه أتضرب أباك، هنا الهمزة جاءت لا لتستفهم
0: وإنما أنت تنكر هذه الفعلة، لأن الفعل مثبت اللي بعدها تضربه والهمزة جت إيه قبله، يبقى اسمها همزة إيه؟ إنكار، بيقرعه. يبقى الإنكار نفي بتقريع، نفي بتقريع. طب إذا دخلت على فعل منفي نشوف كده، قال لك ما دام الإنكار نفي والفعل بعدها منفي فكأنك نفيت النفي، يبقى أثبتت ولا لا؟ يبقى أكنه لما أقول له ألم ترى يقول له أنت رأيت، ألم ترى يبقى أنت إيه؟ طب ما قالوش أرأيت ليه؟ قال لك لا، ده بيجيبها بأسلوب النفي عشان تبقى أوقع، لأن قد يكون مجيء الإثبات تلقين للمسؤول، إنما يجي واحد يقول لك أنت ما سألتش عني وأنت مهملني، تقوم تقول له إيه؟ أنا لم أصنع معك يوم كذا كذا، يوم هو يدري لك صنعت، فأنت بتجيب له النفي، أصل أنا ما عملتش وياك الشيء الفلاني، أصلاني ما خدتش بإيدك وأنت مريض وأنا اللي خدتك، أصلاني ما عملتش كذا، أصلاني ما عملتش كذا، أنت عملت ولا ما عملتش؟ ولكنك تريد أن تنكر النفي، النفي اللي هو بده يقوله، فحيث أنكرت النفي يبقى نفي النفي إيه؟
3: إثبات.
0: إثبات. يبقى إذا ناخد من هذه العبارة إيه؟ ألم ترى يعني أنت؟
3: رأيك.
0: ده كلام كويس. طب وترى دي معناها إيه؟ ترى معناها بالعين. وهي معناها كده، وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المخاطب الأول بالقرآن الكريم من ربه رأى هذه الحادثة أيام إبراهيم؟ فكأن هنا ألم، ألم ترى أي ألم تعلم. طب ولماذا شال ألم تعلم رفعها وجيب ترى مطرحها؟ قال لك لتعلم أن الله حين يقول تعلم فكأن ذلك تراه أنت، لما يخبرك خبر يبقى خده كده منه مصدق زي ما تكون ايه انت شفته بعينك. ليه؟ لأن العين والحاسد قد تخدع ولكن ربك لا يخدع. يبقى ألم ترى يعني ألم تعلم علم ايه كما ايه تكون قد ايه رأيته. ولذلك يجي يقول للرسول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الرسول ولد عام الفيل ولم يرى هذه الحادثة، فكأن ربنا بيخبره بها يقول له ألم تعلم، فكأنه بيقول له اعلم، بس العلم ده ايه؟ علم يقيني زي ما تكون شايفه تمام، لأن ربك أوثق من عينيك، لأن ربك أوثق من عينيك. عال أول ألم ترى، أدي فهمنا ألم ترى تريد ايه؟ ألم ترى كذا، إنما هو قال هنا ألم ترى إلى كذا، ألم ترى زيدا يفعل كذا وكذا وكذا، يبقى كلام ماشي، إنما ألم ترى إلى زيد يفعل كذا، فكأن ما فعله زيد أمر عجيب يريد أن يتعجب، ونقول له شوف يا سيدي نهاية المسألة، لأن إلى للغاية، إلى للغاية، كأنها مسألة عجيبة أو بلغت الغاية في الإيه؟ في العجب، فما تاخدهاش كأنك رأيته ألم ترى إلى نهايتها فيما حدث. يبقى ساعة ما تشوف ألم ترى زيدا وتقولها ألم ترى إلى زيد، فكأن دي مسألة إيه؟ عجيبة، عايز شوط طويل لحد ما ايه ما توصل ليه. ألم ترى إلى الذي، هي ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه، يبقى إلى جت هنا عشان تدل على أنه أمر بلغ من العجب غاية بعيدة. وصحيح هو أمر بلغ من العجب غاية بعيدة. ليه؟ قال لك نشوف كده، ألم ترى إلى الذي، يعني ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه. أولا ما قاليش من هو، لأنه لا يعنينا التشخص سواء كان نمروز أو غير نمروز، المهم أن واحد خرج على رسول الله وقعد يعمل وياه جدل في هذه المسألة، والتشخص هنا ما مش ضروري عندنا. وإحنا قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد شيوع الأمر لا يشخصه، لأن التشخص يفسد المراد. تشخص لو قلنا فلان يمكن بخصوص فلان، إنما لما يكيبوا كده بالوصف يبقى أي واحد يحاجد، أي واحد يحاجد. ولذلك قلنا هناك في سورة الكهف يجوا بدهم يعرفوا قصة الأهل الكهف في أين ومتى وإيه هم عددهم وإيه الأشخاص، نقول له لو جت واحدة من دولي كانت تفسد القصة، لأن لو قلنا زمان هيجي واحد يقول لك الزمن كان يسمح، لو في المكان نقول لك المكان كان يسمح بهذه المسألة، ان ما عادش الكلام ده يحصل. لو بأشخاصهم
2: فلان وفلان لك هم دول يتكرروا في الزمن، ده دول كتبات كبار قوي،
0: إنما بيجيبها مبهمة في الزمان ها؟ وفي المكان وفي العدد وفي الأشخاص، ليدلك على أن أي فتية في أي زمان وفي أي مكان يقولون ما يقولون، يبقى ماشية ولا مش ماشية. لو شخصها في واحد، ولذلك قلنا لكم انظروا إليه حين ضرب مثلا للذين كفروا امرأة إيه؟ نوع امرأة لوط، ما قالهمش مين هو. ولما ضرب مثلا للذين آمنوا امرأة مين؟ فرعون، امرأة اللي ادعى الألوهية وما غدرش على امرأته وخلها وهي مؤمنة. لكن لما جاب مريم قال ومريم ابنة عمران، ليه؟ لأنها مش هتتكرر إلا هي، مش هيجي حد تاني، فيبقى التشخص هو هو للواجب، لأن ما فيش حد حيالد من غير ابن إلا هذه، يبقى يجيبها بشخصها بقى. إنما اللي يجيبها عشان تتكرر يجيبها بإيه؟ بوصفها الإيه؟ وصفها العام. يبقى الذي حج إبراهيم ما قالش من هو. المفسرين بقول لك نمروز، هاتوا أي حد بقى. حاجة أصلها حاججة، حا إيه؟ زي إيه؟ قاتل شاركة، يبقى إيه؟ حاججة. وإحنا عندنا لما يبقى فيه مثلين حرفين مثلين كده عشان التخفيف نقوم نسكن الأول ونضغم التاني فيه، يبقى إيه؟ حاجة. خلاص كده؟ حاجة دي اللي هي فعلة، تأتي مادة فعلة للمشاركة، للإيه؟ للمشاركة. مشاركة يعني إيه؟ لما تقول قاتل زيد عمرا، مش معناه وقاتل عمرو زيدا، ما دام اتقاتله يبقى ده فاعل ومفعول، وده فاعل ومفعول الاثنين، بس غلبنا جانب الفاعل في واحد وجانب الايه المفعول في ايه في واحد تاني، انما ده فاعل ومفعول معا ولا لا؟ يعني شارك زيد عمرا تقول له وشارك عمرو زيدا، يبقى المفاعله جايه من مين؟ من الاثنين، ده فاعل وده مفعول. بس عادة يغلب الفاعلية في من بدأ، يغلب الفاعلية في من بدأ، والمفعولية في الثاني، وإن كان الثاني برضو مفعول. ولذلك هقول لكم ديا وإن كانت يعني يمكن صعبة شوية، الشاعر لما جه يقول إيه على يريد أن يشرح حال إنسان يمشي في مكان فيه حيات كثيرة، المكان اللي فيه حيات كثيرة حين يمشي الإنسان يتحرز من إنه إيه حياة الدهو، فقال لك هو مشي ولكن الحياة في هذه الأرض قد سالمت قدمه. سالمت قدمه يعني إيه؟ يعني ماذا إيه؟ لم تلدغ وهو ما أهجهاش، يبقى هي سلمته هو إيه؟ لأن هي عادة الحية أو التعبين ما تأذيش إلا لمين؟ يبدأ بالإذية، يبقى قد سالمه هو الحياة، يعني معناه إيه؟ لم يهجها بقدمه، فبده يقول الحكاية دي. فقال لنا قد سالم الحيات، الحيات سالمت قدمه، يبقى الحيات فاعل كده والقدم طيب يصح المعنى يمشي كده، قد سالم الايه الحيات منه الايه القدم، وسالم القدم الحيات، مش كده ولا لا؟ طب وايه اللي يدلنا على هذا؟ قال لك انت تعرف حكاية البدل، مش خدته في قواعد كده حاجه اسمها البدل؟ البدل مش بياخد حكم المبدل منه ان كان مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور؟ ام هو لما جه يعمل بدل من الحيات، الحيات في البيت مرفوعه، قد سالم الحيات منه القدم، ام الافعوان والشجاع القشعما؟ لو ما دام بدل كان يقول الافعوان اسم للحي والشجاع القشعما، مش كده؟ مش الحيات مرفوعه؟ هات البدل منها، قد سالم الحيات منه القدم الأفعوان بدل من الحيات والشجاع القشع، لأن دي بدل من الحيات المرفوعة، لكن هو جابها إيه؟ منصوبة. منصوبة ليه؟ قال لك لأنه لاحظ ما فيها من المفعولية، لاحظ ما فيها من الإيه؟ لأن الحيات كما أنها فاعل هي إيه؟ ما جابها بالمنصوبه علشان هي مفعوله برضه، مفهوم ولا لا؟ يبقى على الاول، يبقى نغلب جانب الفاعليه على جانب المفعوليه. كذلك حاج ابراهيم ايه في ربه، من الذي حاج؟
3: شخص.
0: حاج مين؟ ابراهيم. ويبقى ابراهيم حاج ولا لا؟ ما دام حاججه فعلى، انما ما دام جاب الذي حاج فاعل وحاج إبراهيم يبقى كأنه هو اللي بدأ، مش كده ولا ايه؟ هو اللي ايه؟ هو الذي بدأ. لكن الآية لا تدل على ذلك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ لسه بده يجيب لنا سورة الحجاج بقى. إذ قال إبراهيم، يبقى من اللي بدأ؟ يبقى كان يقول إن إبراهيم هو اللي حاج الذي، مش كده؟ أم قال لك دلتنا هذه على أن ذلك جواب إبراهيم. وإذا قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فكأن الذي بدأ الحجاج قال له من ربك؟ فقال ربي الذي يحيي ويميت. فقال إيه؟ ربي الذي يحيي ويميت. يبقى إذن ده منسجم مع الذي حج إبراهيم، لأنه بدأ. يبقى بدأ بإيه؟ ناخده من الجواب. لما أقولك الذي جاء عندي زيد، فكأن قائلا قال من جاء عندك؟ مش كده؟ يبقى إذن، وهذه هي براعة القرآن في أنه يترك الشيء ثقة بأن السامع يرد كل شيء إلى أصله، لأن الكلام وإلا يكبر الكلام كده بدون ما، لا. يبقى ما قوله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فكأن الذي حاج إبراهيم قال من ربك؟ قال من إيه؟ من رب؟ قال ربي الذي إيه؟ يحيي ويميت. ربي الذي يحيي ويميت، شوف بقى كلمة الله ولي الذين آمنوا، والولاية النصرة والمحبة والمعونة، مش كده؟ فبده يديني كيف أعان الله إبراهيم على من حاجه. إلا أن الذي حاج إبراهيم دخل في متاهة السفسطة لما قال له ربي الذي يحيي ويميت. شو معنى جاب يحيي ويميت دي؟ قال لك لأن تلك هي القضية التي لم يدعها أحد أنه فعلها، ولم يدعي أحد أنه شريك فيه. حتى اللي في غلوائهم كافرين لما تسألهم من اللي خلق يقولوا مين؟ الله. الله. الله. يبقى دي قضية إيه؟ قضية ثابتة. إلا أن الخصم الذي حاج إبراهيم أراد أن ينقل المحاجة نقل سفسطة. سفسطة يعني إيه؟ يعني كلام يطول الجدل إنما ما ينهيش، يطول الجدل ولكنه لا ينهي الجدل. إزاي بقى؟ قال له ربك الذي يحيي ويميت، قال له أنا أحيي ويميت. طب قلنا بتحيي وتميت، كيف تحيي أنت وتميت؟ قال المسجونين دول أنا أقدر أقتل وأقدر ما أقتلش، فاللي ما أقتلوش كأن إيه؟ أحييته، واللي قتلته بقى قتلته. سفسطة. نقول له بقى نتفق أولا ما هي الحياة، لكن إبراهيم لم يقف معه ليجاوبه على السفسطة. قال وأنا هنأسيبه في حتة يقدر يسفسط فيها ليه؟ ما جيب له حاجة تلجمه من أول الأمر كده وننتهي. كان من الممكن إن إبراهيم يدخل ويهفي جدل، مش كده؟ يقول له ما هي الحياة؟ إيه الحياة؟ الحياة هي إعطاء المادة ما يجعلها حية متحركة حساسة مريدة مختارة. طب ويبقى الموت هو إيه؟ إخراج الروح، افهموا ياهو، الموت إخراج الروح من الجسد. قال لك طب ما هو اللي بيقتل واحد بيطلع روحه من جسمه. قل له لا، شوف بقى، إخراج روح من الجسد بدون إيه؟ نشوف كده، بدون جرح أو نقض بنية، مش كده؟ أو عمل يفعله الإنسان في بدنه. لا، يبقى قاعد مطرح ولا يعملش أي حاجة، أقول له موت يموت ولا يعملش أي حاجة، أدي الموت. إنما التاني ده قتل مش موت. التاني إيه؟ قتل مش موت. ولذلك يجعل الله القتل مقابلا للموت. أفإن مات أو إيه؟ أو قتل. يبقى مات غير إيه؟ يبقى قتل. إما القتل يعني قال لك أنت تقتله تجرحه يموت، مش كده؟ تنقض بنيته، تهشم له رأسه مثلا، تعمل أي عمل منك في بدنه، عمل كده نشوفه، تبقى ده اسمه ايه؟ مش اماته. دي الاماته ان تريد انت ان تنقبض حياته بمجرد الامر ولا تيجي ناحيته، ادي الاماته. انت تقدر على الحكايه دي بقى؟ تبقى انت ما احيتش اللي انت قلت حسيبه من غير عقوبه، انت لم تقتله، ابقيت الحياه التي كانت فيه، مش كده ولا لا؟ ما قتلتوش، يبقى لما نحب ندخل في جدل بقى، لما ندخل في ايه؟ لكن ابراهيم يريد ان ينبهنا الله الى ان الرسل في جدلهم مع اممهم او مع المناقشين، مع المناقشين لهم، لم يكن قصد ابراهيم ان يصفر بالحجه والغلبه وانه ما ينهزمش، هو قصده يصل الى الحقيقه، وما دام دي هتبقى فيها لكاعه نخرج من ديا ونروح له الحته تانية نقلبه فيها وخلاص وتنتهي المساله. مفهوم الكلام؟ يبقى الموت هو ايه؟ اخراج الروحي من البدن بدون ايه؟ جرح او نقض بنيه او عمل عمل في بدنه، لان ان كان بجرح او نقض بنيه او عمل في بدنه يبقى قتل، يبقى ايه؟ قتل. والله جعل القتل مقابل لمين؟ مقابل صحيح الاثنين بينتهم الى ان ما فيش روح، لكن فرق بين ان تؤخذ الروح بدون هذه الوسائل، ودي عمليه ما يقدرش عليها لواهب الحياه، انما عمل في البنيه امر محسن بامر محسن. لان اياك ان تظن ان الروح مطلقه ايضا من القوانين، ده الروح لا تحل الا في ماده لها مقومات خاصه، فاذا انتهت المقومات الخاصه في الماديه الروح ما تسكنهاش. الروح ايه؟ ما تقوليش ما هو لما ضربوا على راسه وموته، قول له لا، هو ما خرجش الروح، هي الروح بمجرد ما انتهت البنية التي لا تظهر الروح إلا فيها ما عادش لها وجود، سنقض البنية التي لا توجد الروح إلا فيها. هات مثلا أمامنا نور الآن، إذا كسرت الزجاجة الكباية النور يذهب ولا ما يذهبش؟ هل الزجاجة هي النور؟ لا، بس الكهرباء لا تظهر إلا في زجاجة. الكهرباء ما تظهرش إلا في إيه؟ كذلك الروح لا توجد إلا في بنية لها مواصفات خاصة. إن عملت القلب كذا أو عملت المخ كذا تبقى مش أنت أخرجت الروح، أنت هدمت البنية بأمر محسن كالبنية، مش هم؟ فالأمر الغيبي هو الروح ما يسكنش الحتة دي. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ انظروا إلى الطغيان، أتجعل إيتاء الملك وهو نعمة وسيلة إلى التمرد على من أنعم إليك بهذا؟ أتجعل شكر النعمة إنك أنت تخالف المنعم؟ هو إيه اللي أبطره؟ أبطره أن آتاه الله الملك. يجي يقول لك طب وكيف يعين الله بالملك واحد مش مؤمن به؟ قال لك خد بالك بقى إن الملك بمعنى الأمر والنهي إنما يكون للمبلغ عن الله، إنما الملك الثاني ده إنه يملك أمور دي جائز أن يكون مؤمنا وأن يكون إيه؟ وأن يكون كافرا. إلا أنه كان يجب حينما يأتيه الله الملك، إن كان معتقدا أن الملك لم يأته إلا من جانب الله، أن يطيع مين؟ أن يطيع الله. نقول طب هو يفهم من جانب الله، لأنه في كثير هم أقوى منه ومع ذلك ملكه، كان يجب أنه يفهم أنها مش إيه؟ مش شغلته، إنما هو عملها يبدلوا نعمة الله إيه؟ بدلوا نعمة الله كفرا. أن آتاه الله الإيه؟ الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي إيه؟ يحيي ويميت. قلنا أن دي جواب على مين؟ على من قال من ربك؟ خلاص، ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي؟ عرفنا السفسطة اللي فيها؟ قال له إبراهيم طيب أنت بتحيي وتميت، حننقلك بقى الحاجة إيه؟ سيبنا من الحاجة الغيبية اللي هي الروح ومش الروح، هنروح للحاجة المشهودة دي. قال له إن ربي يأتي بالشمس من الإيه؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي إيه؟ فبهت الذي كفر. وشوفوا بقى، علشان الله ولي الذين آمنوا حتى لم يلهم المحاج إنه يرد، كان يقدر يقول له إيه بالله؟ كان يقول له طيب أنا خلي اللي بيجيبها من المشرق المغربي يجيبها من الشرق، برضه ما قالهاش. مما يدل على إنه غبي كمان ولا لا؟ إما أن يكون غبي أو يكون ذكي، أو قال لك ده الرب اللي وياه بالشكل ده بالتأييد، يمكن أنا لو قلت كده يعملها وبعد ذلك خاف. يبقى خاف ولا لا؟ يبقى خاف. يبقى من ولاية الذين آمنوا ولا لا؟ الله ولي الذين آمنوا، مش كده؟ يخرجهم من الايه؟ نسينا نقول ملحظ لفظي في كلمة من الظلمات إلى النور الآن جاني، يبدو أنني لم أقل. يخرج من الظلمات جمع والنور فرد، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم برضو من النور إلى الظلمات. القياس العقلي يا من ظلم النور مفردين مش كده، يا من ظلمات الى انوار جمع الاثنين مش كده ولا لا. انما نلاحظ ان الظلمات جمع في الاولانيه وجمع في الثانيه. قال لك لان انت مش تلاحظ ان دوكهم وليهم الطاغوت، والطاغوت قلنا من فيه مين؟ يا ترى الشيطان، المتجبرين، السحره. يبقى الظلمات ابوابها متعدده ولا لا، ولكن النور مصدره واحد. فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر. كلمه بهت يعني ايه بهت؟ البهت بياخد ثلاث صور. الصور الاولى الدهشه، يدهش. صحيح دهش هو نقل فيما ممكن ان تحصل فيه مماحكه الى ما لا تحصل فيه مماحكه. حب يدور كده تحير ما قدرش يجيب حاجه يرد بها زي ما قال انا احي وايه واميت. طيب ما دام دهش يبقى الدهش اول ما فجأة قلنا، والتحير حب يشوف اي حاجه تخرجه من الورطه فلم يجد، يبقى انهزم ولا ما انهزمش؟ فبهت دهش اولا فتحير في ان يرد، فكان نتيجه ذلك انه ايه؟ انه انهزم. شوف كلمه واحده، فبهت الذي ايه؟ فبهت الذي كفر. وهذا امر ليس بعجيب، لان ما دام كافر يبقى ملوش والد ولي من لا يقدر، مش اولياؤهم الطاغوت وهم لا يقدروش، هو ده ولي مين؟ ولي الله. والله لا يهدي الايه؟ القوم الظالمين، لا يهديهم الى برهان ولا الى دليل ولا الى ايه؟ ولا الى حجة، لان وليهم مين؟ وليهم الشيطان، وهو ايه؟ ما لا ايه؟ ما لا يقدر. والله لا يهدي القوم ايه؟ الظالمين. الآية بقى هتدخل كلها في الحياة والموت، ومن المهم ان الآية تدخل في الحياة والموت اللي ابراهيم عدل عنها وجاء بشيء اخر، وهو ان الشمس بتأتي من المشرق فأتي بها

0: مفهوم الكلام أظن. قال إيه هناك؟ بيقول ألم ترى إلى الذي حج إبراهيم في ربه، أو أدي الآية الثانية هي، أو ترى كالذي مر، أو لم ترى كالذي مر على قرية. مش جاب أو؟ أو دي بتعطف على إيه؟ ألم ترى، هاتها بقى كده. وأيضا ألم ترى كالذي مر على قرية، يبقى أدي، يبقى الاثنين، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها. كلمة قرية إذا سمعتها تفيد التجمع، لأن جماعة من الناس يسكنون إيه؟ يسكنون فيها. أو كالذي مر على قرية، مر عليها يبقى دليل على أنها مش مكانه، مر عليها في سياحة، في رحلة، في مش كده ولا لا؟ مر على قرية برضو لم يشأ أن يأتي لنا باسم القرية ولا باسم اللي مر. قعدوا بقى يقول لك هو أرمية، هو الخضر، هو عزير، برضو ما يعني ناشي. قلنا لما يبهم يبقى معناه أنه إيه؟ لا تشخص للقائل في النصر في هذه المسألة. ممكن ممكن بأي واحد، لأنه مش هو، مش شخصه، بل المعين له هو مين؟
1: الله.
0: هو الله، شخصه مش ملوش وجود هنا. طيب، أو كالذي مر على قرية قالوا إنها بيت المقدس، طيب، وهي خاوية على عروشها. إحنا لما نيجي نقول إيه؟ أنا خويان. خويان يعني إيه؟ يعني بطن إيه؟ بطن خانية، مش كده؟ يعني جعان. وهي خاوية يعني إيه؟ معنى جعان يعني بطني خلا من الطعام. تبقى خاوية يعني إيه؟ خالية من السكان. كونها خالية من السكان يمكن يا سيدة لما أنت أبنيتها منصوبة إنما فيها السكان. أم قال لك كلمة على عروشها. ما هو العرش؟ العرش يطلق على البيت الفسطاط اللي هو من الخيم ده، ويطلق كما نعرف نحن اللي هو السقف. فإذا قال خاوية على عروشها يبقى معنى خربة، معنى إيه؟ وعلى عروشها يعني إيه؟ كأن العرش سقط أولا بقى في الأرض هنا، وبعدين الجدران جت إيه؟ فوق إيه؟ بقت على عروشها ولا لا؟ جاب عليها إيه؟ عليها وطيه، مش هي كده؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها شيء ملفت للنظر. طيب، قال أنى يحيي هذه الله بعد إيه؟ الله، ده هو بيتكلم عن القرية، والإحياء والإماتة دي خاصة بالناس اللي هيسكنوا القرية. أم قال لك ما هو في ساعات يذكر القرية ويريد أهلها، ويريد أهلها، زي ما قال واسأل القرية التي كنا، مش كده؟ واسأل القرية، هي بيسأل الجدران ولا بيسأل أهل الإيه؟ قرر المجلس كذا، هو المجلس اللي قرر ولا اللي قاعدين فيه هم اللي قرروا؟ مفهوم؟ يبقى إيه؟ يبقى يقول أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. يحيي هذه الله، طب ده هي خاربة. أم قال لك لأن مما يدلك على أن العمارة من لوازم الكائن الحي وهو الإنسان. يبقى مدام بقت خاوية على عروشها يبقى ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش إنسان، يبقى ما فيهاش إنسان. كأن العمار الأصل فيه وجود مين؟ وجود الإنسان. يبقى أن يحيي هذه الله يحييها بإيه؟ ما يخوي على عروشه يحييها، يعني يقوم الجدران ويعمل العروش. ومين اللي يعمل دي؟ يبقى الإنسان. يبقى شوف اللازم والملزوم إزاي؟ أن يحيي هذه الله بعد إيه؟ أن يحيي، أن ساعة ما تسمع أن دي كيف؟ استبعد. كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ أو من أين؟ ما هي مرة تأتي كيف وتأتي إيه؟ من أين؟ هنا اللي مناسب لها إيه؟ كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ الله، قوله هذا يدل على أنه مؤمن، يدل. إذن هو لا يشك في قضية الحياة من الله، وإنما يريد أن يعرف الكيفية، أن يعني كيف يحيي. فكأنه هو مؤمن بأن ربنا إيه؟ يحيي. ودي برضو هتيجي بعد كده في قصة مين؟ أرني كيف تحيي الموت. هو ما بيشكش في أن الله يحيي ليه؟ يحيي الموت، إنما عايز يشوف الإيه؟ إزاي الحكاية دي؟ طب ودي إيه؟ أم قال لك لأن الذي يريد أن يعرف كيفية الشيء يبقى لازم متعجب

0: من وجود هذا الشيء. يقول لك طب بس ازاي عمل دي؟ زي احنا بنشوف الاهرام، احنا ما بنشكش فين الاهرام مبني بالشكل ده، نقول كيف بنوه، ازاي نقلوا الحجاره اللي ضخامتها دي ونقلوها لفوق كده وما كانش في زقالات ولا في اوناش ولا في اي حاجه. تبقى انت بتاع ايه؟ بتتعجب. اذا والتعجب فرع الايمان بالحدث، والسؤال عن الكيفيه معناها تيقن بالحدث. يبقى قوله أن يحيي هذه، يعني كيف يحيي الله هذه بعد موتها، فكأنه لا يشك في أن الله يحيي، ولكنه يريد الكيفية. وهل الكيفية مناط اعتقاد ولا مناط إيمان؟ الكيفية مش مناط إيمان، ربنا لم تعمدنا بأن نعرف الكيفية. ليه؟ لأنه تعمدنا أن نعرف أنه قادر على إيجاد هذا الحدث. لما واحد يخيط لك خياطة كده جميلة ومش عارف إيه، مش ضروري تعرف كيف خطأها، إنما المهم الحدث وجد ولا لأ. تقوم انت بقى لما تتعجب كده من الصنعة تقول له بالله انت عملت دي ازاي، يبقى أكنك انت ايه، عشقت الصنعة مش كده، فتشوقت الى معرفة كيف صارت لتعيش في ظل السر السائح من الخالق في المخلوق. استنعم بهذه المسألة. شوف مثلا لوحة واحد رسمها، تقول له بالله انت مزجت الألوان دي ازاي، انت بتشكش في انه مزج الالوان، انت نفسك تسعد نفسك بانك تعرف ازاي ايه. اذن فقوله وقول ابراهيم فيما ياتي مش معناه ان هو ده عاشق ومشتاق ان يعرف الكيفيه ليعيش في جو الابداع الجمالي اللي انشا هذه الصنعه. يعني تتعمل كده قدامه ان يحيي هذه الله ايه بعد موتها. كلمه أن يحيي هذه الله بعد موتها قلنا فيه لازم وفي ملزوم والمراد الاثنين، لأنه بيتكلم عن القرية خاوية على عروشها مش كده، وبعدين الجواب أن يحيي والإحياء عارفين علشان الناس. أم قال لك لا، ما هو إحياء الناس هيترتب عليه إحياء إيه، إحياء القرية مش كده ولا لا. فكأن الإنسان المراد منه إيه، الحركة التي تعمر الإيه، تعمر الوجود. ده كلام عام. أن يحيي هذه الله بعد موتها، يبقى كأن الناس لهم حياة ولهم ايه موت، والقرية بانقاذها وجدرانها وعروشها لها حياة ولها موت ولا لا. نحيي هذه الله بعد ايه موتها. فأماته الله 100 عام. لما سألوا هذا السؤال، الحق سبحانه وتعالى حين يجيب عن الكيفية يعمل ايه؟ يجريها بقى قدام، وهو عايز يعرف الكيفية، يبقى عايز دليل ولا لا. هو كان ايمان دليل، ايمان دليل. هو عايز يعمل دي ايمان ايه، ايمان ضرورة. فأماته الله فلم يجعلها في القرية وانما جعلها في ذاته. قال له هنبعد ليه، ما نعملك انت ونخلص. فأماته الله 100 عام. هذا اخبار الله. 100 عام يعني حول، هم سموا الحول عام لان الشمس تعوم فيه في الفلك كله في المدة دي، والعوم سبح مش كده، وكلهم في فلك ايه يسبحون، يبقى بتسبح فيها بسميه عام عشان كده عام. أماته الله 100 عام ثم بعثه. قال
1: كم لبثت؟
0: قال الله قال له كلاما كما كلم موسى او سمع صوتا او ملكا او احد من اللي موجودين رأى التجربة. المهم انه ايه حصل.
1: سؤال
0: كم لبثت؟ قال
1: لبثت يوما او بعض يوم.
0: لبثت يوما او بعض يوم. طب هو لبث ايش التشكيك ده ليه، يوما او بعض يوم؟ يقول المفسرون انه ساعة سئل لقى انه اليوم قرب ينتهي او انتهى، وبعدين لما تأكد كده وجد الشمس لسه طلع، فقال يوما للنظرة الأولى في الكون اللي حواليه، ولما شاف الشمس طلعة قال أو بعض إيه أو بعض يوم. أو قال ده لأنه لا يستطيع أن يتحكم في الزمن. المهم يوما أو بعض يوم، أهو صادق فيها أم كاذب؟ لا صادق، صادق. ليه صادق؟ قال لأنه لو رأى شيئا قد تغير فيه لحكم بمقدار التغير. لو كان حلق دقنه وقام لقى دقنه طويلة كان يدي للمدة قد ما تطول الدقن، يقول لك أسبوع يومين، إنما لم يجد شيئا تغير فيه. ما دام ما وجدش شيء تغير فيه يقول لك أنا نمت يوم أو بعض يوم على عادة النوم الرتيب للإنسان، يبقى هو صادق. فماذا كان الجواب؟ قال له أنت لبست 100 عام، نريد أن نحل اللغز ده. الله قال 100 عام وهو قال إيه؟ لبست يوما. هنا طرفان، طرف يقول لبست يوم أو بعض يوم، ورب يقول لبست 100 عام. نريد دليلا على هذا ودليلا على هذا، عايزين ايه؟ دليلين اتنين، دليل يثبت صدقه في ايه يوما او بعض يوم، ودليل يؤكد صدق الله في قوله 100 عام. والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا واياكم الى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. حلقتنا تتحدث عن حسن العشرة. حسن العشرة يمكن أن نقسمها إلى قسمين، هناك حسن عشرة يتعلق بالنساء، وهناك حسن عشرة تتعلق بعامة الناس. حسن العشرة المتعلق بالنساء بمعنى ألا يعبس الرجل في وجه زوجه المرأة بدون ذنب، ألا يكون فظا، ألا يكون غليظا، ألا يظهر ميلا إلى غيرها، أن يوفيها حقها من مهر ومن نفقة، هذا كله فيما يتعلق بحسن العشرة مع المرأة. وأيضا قالوا من حسن العشرة مع المرأة أن يتصنع لها الرجل بمثل ما يحب أن تتصنع له، يعني يتزين لها ويعطر نفسه ويتهيأ لها كما هو يحب أيضا أن تعامله. هذا هو حسن العشرة بالنسبة للمرأة. هناك حسن العشرة بالنسبة لعامة الناس، وهذا
2: سبحان الله.

مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: أعلى الجنة، أعلى منزلة في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة الأربعة. أعلى الجنة، أعلى منزلة في الجنة هي الفردوس. وسط هنا معناها أفسح وأوسع، أوسع جنة وأكبر جنة وأعلى جنة هي الفردوس. وبالتالي أول حاجة عايزين نقف عليها مع مشهد أعلى منازل الجنة، يا ترى مين اللي هيستحق هذا المقام العالي المحمود؟ يا ترى المعنى ده هيفكرنا بإيه من أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفاته؟ أول شيء هيفكرنا باسم ربنا الأعلى. ربنا اسمه الأعلى، واسمه سبحانه وتعالى المتعالي، واسمه سبحانه وتعالى العلي. واحنا لازم نبقى كده، احنا كأمة الإسلام لازم نبقى كده. ربنا يقول لنا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلما النهاردة نجد المسلمين للأسف الشديد مش هم اللي بيبلغوا المنازل دي في الدنيا، مش هم الأعلون، مش هم الدول المتقدمة للأسف، والمسلم الحقيقي بقى عملة نادرة. أول شيء إنك تبقى عبد الأعلى، وإن أنت تبقي أمة الأعلى عشان نستحق الفردوس الأعلى. إن إحنا نبقى فاهمين يعني إيه الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن: سبح اسم ربك الأعلى. وقال في خاتمة السورة دي، سورة الأعلى اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كتير يقراها في صلاة الجمعة، قال لنا في آخرها: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. كأن الإنسان مننا بيبقى أعلى ويستحق الفردوس الأعلى كل ما يبقى مركز في الجنة، كل ما بيبقى مركز في الفردوس، كل ما بيبقى بعيد وقلبه ما بيبقاش متعلق وما بيؤثرش الدنيا على الآخرة. لكن لما بنؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، والآخرة لو فكرنا فيها وحسبناها صح هي خير وأبقى، لو حسبناها صح نبقى من ورثة الفردوس، من ورثة الفردوس الأعلى. الفردوس بيقول لنا مع أول رسالة منه لينا، بيقول لنا يا جماعة يا مسلمين لازم تبقوا أعلى، لازم تبقوا بصين لأعلى، لازم ما تبقوش دنيويين، ما تبقوش سفليين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره تفاسفها. ربنا بيحب معالي الأمور، بيحب إن أنت طول الوقت تبص لفوق، إن أنت تبقى طموح، إن أنت تبقى زي ما سيدنا عمر بن عبد العزيز لما كان بيقول: إن لي نفسا طواقة، كانت لي نفس طموحة، وإن نفسي طمحت في الزواج من فاطمة بنت عبد الملك بن مروان اللي كان خليفة المسلمين فتزوجتها، ونفسي طمحت حتى بلغت الخلافة إن أنا أبقى خليفة المسلمين كلهم، إن أنا أبقى خليفة المسلمين كلهم فنالها، والآن نفسي تطمح للجنة للفردوس. لازم تبقى طموح وطموحك يتعدى مجرد الدنيا، وإن أنت تبقى متجوز من المرأة الجميلة وعندك البيت الشيك وعندك العربية لآخر موديل وعندك الرصيد في البنك وعندك وعندك وعندك، دي كلها أمور هي وسائل مش أهداف. اوعى تتخذ الوسائل أهداف، الهدف الحقيقي الفردوس. النبي علمنا علو الهمة من درس الفردوس، ان احنا نبقى عباد الاعلى من درس الفردوس. الفردوس اعلى جنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في مشهد لحظة الختام، اللحظة اللي لما بنعدي عليها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتتقطع لها القلوب، لما كان صلى الله عليه وسلم مستند إلى أمنا عائشة، نايم في حجر أمنا عائشة بين سحرها ونحرها، نايم على كتفها، وبعدين رفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه وأخذ يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت أمنا عائشة: فعرفت أنه يخير، لأنه ما من نبي إلا ويخير، يبقى في الدنيا يكمل أو يبلغ الرفيق الأعلى، الفردوس الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم لما خير اشتاق للفردوس. السيدة فاطمة رضي الله عنها لما نعت النبي صلى الله عليه وسلم أخذت تقول: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، من الفردوس مأواه. مشتاق لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى تشتاق على طول للفردوس. يا ترى الفردوس ده فيه ايه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم او السلف حكولنا عن حاجة تخص الفردوس مختلفة شوية عن سائر الجنات الاخرى؟ ايوة طبعا، الفردوس النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنات الفردوس اربع، جنتان من ذهب، آنيتهما وحليهما وكل ما فيهما، كل حاجة ذهب في ذهب، جنتان من ذهب آنيتهما وحليهما وكل ما فيهما من ذهب، وجنتان من فضة آنيتهما وحليهما وكل ما فيهما من فضة، وليس بين القوم وبين ربهم إلا رداء الكبرياء. مش ربنا سبحانه وتعالى قال: الكبرياء ردائي والعز إزاري، والعز إزاري. العز إزار ربنا والكبرياء رداء ربنا سبحانه وتعالى، بينهم وبين ربنا مسافة بسيطة قوي قوي. أقرب ناس لربنا سبحانه وتعالى أهل الفردوس. ويا ترى دول هيكون شأنهم ايه وشكلهم ايه وحالهم ايه؟ اهل الفردوس اول حاجة اهل الخلق العالي، اهل محاسن الاخلاق. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا؟ أحسن واحد فينا أخلاقه طيبة، أحسن واحد فينا بيعامل الناس معاملة حسنة، أحسن واحد فينا مطبق الإسلام في أخلاقه وسلوكياته ومعاملاته، أحسن واحد فينا بيتعامل مع الناس من مبدأ تبسمك في وجه أخيك صدقة، أكتر واحد بيرحم الناس، بيرفق على الناس، بيبقى حنون على الناس، أحسن واحد فينا كده هو أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الفردوس الأعلى. كان سيدنا عيسى يقول: حب الفردوس وخشية جهنم يباعدان الإنسان عن الدنيا ويخففان عن الإنسان مشاق الدنيا وتعب الدنيا. حب الفردوس يخليك بعيد عن المشاكل اللي في الدنيا. حب الفردوس، حب رفقة النبي صلى الله عليه وسلم يخلوك بحال تاني خالص. وبيؤثر في بعض كتب الآثار في حلية الأولياء إن سيدنا يحيى ابن زكريا أكل أكلة كده، كل من خبز الشعير أكلة، فنام عن ورده بالليل، فأتاه في المنام هاتف يقول: أترغب عن داري؟ أنت نسيت الفردوس؟ أنت نسيت الجنة؟ هل رأيت دارا خيرا من داري؟ هل تعرف مقاما خير من مقامي؟ والله إنك يا يحيى لو رأيت الفردوس لذاب جسمك ولا اشتاق قلبك إلى الفردوس، إلى رفقة الله، إلى جوار الله في الفردوس. تعالوا نتأمل في الأعمال اللي لو عملناها نبلغ الفردوس من خلال مفتتح سورة المؤمنون اللي اتكلمت عن أعمال محددة، لو عملناها بلغنا الفردوس.
1: ويعيش فيها وبشوق بناديها وفي ليل ونهاري بحلم منابي.
0: واحنا بنتكلم عن الفردوس، عن أعلى الجنة، عن رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن الرفيق الأعلى. وقلنا في مجموعة من الأعمال لازم نتواصى بيها علشان نبلغ الدرجة العالية دي. أول حاجة يبقى الواحد عنده علو همة، ولازم يبقى القلب متعلق بربنا سبحانه وتعالى، ونؤثر الآخرة ونقدم الآخرة على الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا. واستفدناها من تأمل سورة الأعلى، وقلنا محتاجين نبقى من أهل الأخلاق الحسنة عشان دول أقرب الناس مجلس من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم دول أهل الفردوس الأعلى. مفتتح سورة المؤمنون اتكلمت عن مجموعة من الأعمال، 6 حاجات لو الواحد عملها يبقى من ورثة الفردوس الأعلى. ربنا قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. 6 حاجات أول حاجة فيهم الخشوع في الصلاة. الخشوع تركيز، الخشوع حال مع ربنا، الخشوع إن الواحد يبقى عارف من يناجي، هو واقف قدام مين. ما أنش الأوان إن قلوبنا تخشع، ما أنش الأوان نركز شوية مع ربنا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ مش محتاجين كلنا في الزمن ده، في زمن الضوضاء والهيصة والمشاكل والهموم، مش محتاج لحظة الصفة مع ربنا، مش محتاج ساعة الصفة مع ربنا، محتاج تدعي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيستعيذ من 4: ربي أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يمكن ناس كتير نفسها تبكي، نفسها تبكي زي ما النبي قال: ابكي على خطيئتك، ابكي على نفسك. في ناس كتير نفسها قلبها يرق، نفسها قلبها يلين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. أطعموا اليتامى، وعليكوا بالحنية دي والرحمة دي للناس عشان ربنا يلين القلوب. أول حاجة كانت الخشوع. تاني حاجة كانت أسكت، أمسك عليك لسانك. وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ولسنتهم؟ بلاش قيل وقال. كان ذنون يقول ذكر الفردوس ينهى العبد عن القيل والقال. يا عم انت مشغول بالكلام ومشغول باللغو وايش حصل ومش عارف ايه اتعمل وايش سياسة وايش كورة وايش عن اللغو معرضون. لا تخض مع الخائضين، اصل اهل صقر والعياذ بالله التي لا تبقي ولا تذر اللواحة للبشر، الوادي اللي في جهنم الصعب قوي بيدخلها ناس بيقولوا وكنا نخوض مع الخائضين. والنجاة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسيدنا عقبة ابن عامر حديث اللي في سنن الترمذي، قال له أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، عن اللغو معرضون. ثالث حاجة للزكاة فاعلون. الزكاة يا جماعة فيها معنى التزكية. الزكاة الصدقة اللي انت بتطلعها دي اللي ربنا بيحميك بيها من شر نفسك، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. خذ من أموالهم صدقة، أي زكاة، صدقة تطهرهم وتزكيهم، عشان كده اتسمت زكاة. طلع من فلوسك شيء يريحك من ضنك الدنيا ويخفف عنك مشاكل كتير، لأن الصدقة دي برهان الإيمان ودليل إن انت بجد موقن بالطريق، موقن بالإسلام، موقن بأن في جنة ونار. عشان كده بتطلع الشيء الحبيب إلى نفسك اللي اسمه المال، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. رابع حاجة العفة، والذين هم لفروجهم حافظون. وظن لما بنسمع الآية دي يا شباب المسلمين، يا من المصايب كلها عندكم في هذا، في المشكلة الكبرى دي، في العفاف، يا شباب قولوا معايا، أنا حاسس بيكم والله، وحاسس بمشاكلكم والله، وعارف الفتن اللي انتوا عايشينها والله يا شباب ويا بنات. قولوا معايا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب يا رب ارزقنا العفاف، يا رب حصن فروجنا، يا ريت تبقي على شاكلة مريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. العفاف يا بنات المسلمين، والعفاف يا شباب المسلمين من العادة السرية، ومن ومن ومن ومن، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الظالمون لأنفسهم. بعد كده قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. المسلم أمين، ما يعرفش حاجة اسمها خيانة. المسلم عمره ما يبقى غدار. اوعى يتقال لك جربناك مرارا فعهدناك غدارا. اوعى يكون اسمك عند ربنا خوان أثيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. اوعى تبقى خاين، لازم تبقى أمين. أمين على الدين، أمين على الأمانات اللي ربنا سبحانه وتعالى أتمنك عليها واللي الناس بتأتمنك عليها. والذين هم لأماناتهم، ولما تعاهد عهد تفي بالعهد، راعون. وبعد كده قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. وكأن في ملمح رائع جدا، لو حضراتكم إن شاء الله بعد الحلقة مسكتوا سورة المعارج وسورة المؤمنون وعملتوا كده مقارنة، هتلاقوا إن في سورة المعارج ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. إيه الفكرة؟ هتلاقوا المقطع ده والمقطع اللي احنا لسه قايلينه، كأنه سبحان الله المقطع بتاع سورة المعارك بيقول تنتقل ازاي من الاسلام للايمان. اعمل الخطوات العملية اللي قالتها، اللي هي من بداية دائمون بيصلوا بيديموا على الصلاة لغاية ما بيوصلوا الى انهم بيبقوا محافظين على الصلاة. وابتدت المقطع بتاع سورة المؤمنون من اول خشوع الصلاة ليوصلوا لدرجة تانية في الحفاظ على الصلاة، وكأنها درجة تانية او اعلى ينتقلوا من الايمان للاحسان. اصل مراتب المؤمنين ثلاثة، في مسلم، في مؤمن، وفي محسن. والمحسن ده اللي بيبلغ اعلى الجنة، اعلى درجة في الجنة. الحاجات دي لو تواصينا بيها، الاعمال دي، نوصل بها للدرجات العليا دي. واحد من الصالحين كان اسمه ابن الصمة، قعد بينه بالنفسه كده وقعد يحسب ايام عمره، فكان عنده 60 سنة، فحسب ايام عمره تلاقاها 21,500 يوم، فصرخ وقال لو كل يوم بذنب أقابل ربنا ب21,500 ذنب، كيف وفي كل يوم 10,000 ذنب. فأغشي عليه ومات، فرؤي في المنام بعد أن مات وقائل يقول له يا لها من ركدة إلى الفردوس الأعلى. اللحظة دي وصلته الفردوس الأعلى، حارثة ابن سراقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشر أمه بأن حارثة وصل للفردوس الأعلى. لما استشهد يوم بدر وجات أم سراقة لأم حارثة ابن سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ابني راح فين؟ قال لها استشهد. قالت له ابني فين دلوقتي؟ ابني في الجنة ولا مش كده؟ لو مش كده أنا هقعد أنوح عليه طول عمري. قال لها أوى هبلتي، أنت جننتي، إنها ليست بجنة، إنها جنان، وإن ابنك حارثة قد بلغ الفردوس الأعلى. يا رب نبقى على حال حارثة وعلى حال ابن الصمة وعلى حال الناس العالية اللي كان طموحها عالي اللي عاشت للفردوس. يا رب رزقنا الفردوس الأعلى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عايزكم كواجب عملي، كواجب عملي زي ما النبي قال لنا إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. دلوقتي حالا قول 3 مرات يا رب الفردوس الأعلى، يا رب الفردوس الأعلى، يا رب الفردوس الأعلى. يمكن نبلغها بالدعاء، يمكن نبلغها بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. لسه لينا مشاهد ولقطات مع الجنة في سحر الجنة، واحنا دلوقتي وصلنا لأعلى الجنة ومحتاجين نعيش في رفقة النبي بقى محمد صلى الله عليه وسلم ونبلغ الدرجة دي. يا ترى هتكون ازاي؟ تعالوا نشوف الكلام ده في الحلقة الجاية، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.

أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في هذه النشرة: واشنطن تربط وجودها في الناتو بأهمية قواعده العسكرية، وروبيو يحذر من أن إيران تشكل تهديدا لأوروبا كما الولايات المتحدة. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين في فنزويلا إلى 188 قتيلا. الائتلاف يتهم الحكومة بتعميق أزمة الإسكان في أستراليا بعد إقرار التعديلات الضريبية المثيرة للجدل بدعم من حزب الخضر. وتحقيق برلماني في فيكتوريا يكشف تأثير جرائم الكراهية على الشباب بالمجتمع الميم. نشرة الأخبار: حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن التوترات المرتبطة بإيران تفرض ضغوطا متزايدة على حلف شمال الأطلسي الناتو. وقال روبيو خلال زيارة إلى البحرين إن بعض الدول الحليفة جعلت من الصعب على الولايات المتحدة استخدام قواعد عسكرية خلال ردها على إيران، معتبرا أن حقوق استخدام هذه القواعد تعد أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع واشنطن إلى دعم استمرار وجودها ضمن التحالف. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن إيران تمثل تهديدا خطيرا لأجزاء من أوروبا بالقدر نفسه الذي تمثله للولايات المتحدة.
2: If you speak about the NATO alliance, is it because it allows us these basing rights that allow us to project power and protect our interests? But if you're not going to be allowed the use of those bases by these countries, then it puts into question the entire alliance. And as far as the president's concerned, that Iran poses as grave, if not more, a great threat to parts of Europe than it does to the continental United States.
1: أكدت إسرائيل إنها لم تحدد أي جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان في وقت تتواصل فيه محادثات مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين في واشنطن بوساطة أمريكية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان وكذلك في سوريا وغزة طالما رأت إسرائيل أن ذلك ضروري لأمنها. من جهته قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضروريا، مؤكدا أنه منح الجيش حرية العمل داخل الأراضي اللبنانية. كما شدد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مانسر على أن أي إعادة لانتشار القوات الإسرائيلية لن تتم قبل نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات القائمة. وفي المقابل تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الجانبين باتا قريبين من التوصل إلى ما وصفه بالتزام النوايا. دعت منظمة بلان انترناشنال إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومنتظم إلى قطاع غزة وإلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بعد تقرير أممي مستقل خلص إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب أعمال وصفت بأنها إبادة جماعية من خلال الاستهداف المتعمد للأطفال الفلسطينيين في القطاع. وطالبت المنظمة في المجتمع الدولي باستخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة ودون عوائق. وقال المدير العالمي للشؤون الإنسانية في المنظمة الدكتور أوني كارشنان في حديث لأس بي أس إن على أستراليا المطالبة بالمساءلة. في المقابل رفضت الحكومة الإسرائيلية نتائج التقرير الأممي ووصفتها بأنها معيبة بشكل كبير.
3: Australia is a signatory to global initiatives such as rights of the child and therefore needs to take action. Australia must also advocate for unhindered humanitarian access and help ensure life-saving aid reaches children and families trapped in Gaza. Australians, you have a long history of standing in solidarity with people in war zones. The children of Gaza deserve no less. A child's worth does not change because of where they are born.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا غرب العاصمة الفنزويلية إلى ما لا يقل عن 188 قتيلا وأكثر من 1500 جريح وفق ما أعلنه رئيس البرلمان الفنزويلي. وضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات المنطقة بفارق أقل من دقيقة واحدة، ما أدى إلى انهيار عشرات المباني متعددة الطوابق. ووصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث طوال الليل والناجين تحت الأنقاض، فيما أفاد شهود بسماع أصوات استغاثة من داخل المباني المنهارة.
4: I was sitting in the kitchen when I felt it start to shake. I told her it's shaking and she replied, yes, yes, it's shaking. The tremors were really strong. I just stood there saying, dear God, here I am. It just kept shaking and then I thought, how am I going to get down?
1: انتقد الائتلاف التعديلات الضريبية التي أقرتها حكومة حزب العمال، معتبرا أنها قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في التماسك الاجتماعي من خلال تفاقم أزمة الإسكان. وجاءت الانتقادات بعد إقرار مجلس الشيوخ حزبة التعديلات التي تشمل الحد من الامتيازات الضريبية المرتبطة بخسائر الاستثمار العقاري وتعديل آلية احتساب ضريبة أرباح رأس المال، وذلك بموجب اتفاق أبرمته الحكومة مع حزب الخضر. وبموجب التغييرات الجديدة سيستبدل اعتبارا من تموز يوليو 2027 الخصم البالغ 50% على أرباح رأس المال بنظام يعتمد على فهرسة كلفة الأصل مع حد أدنى للضريبة يبلغ 30%. وقال زعيم المعارضة أنجس تايلر إن سياسات الحكومة مسؤولة جزئيا عن تصاعد حالة الاستياء الاجتماعي.
5: Budget papers say as a result of their tax changes, we are going to get less houses. Treasury Secretary said the same. We're going to get less houses. How do you solve a housing supply crisis with less houses?
1: دعت النائبة عن حزب الخضر إليزابيث واتسون براون الحكومة إلى النظر في إجراء استفتاء وطني بشأن ضريبة نسبة 25% على صادرات الغاز، مشيرة إلى وجود تأييد شعبي واسع لهذا المقترح. واستندت النائبة إلى استطلاع أجراه معهد أستراليا أظهر أن ما يصل إلى 72% من الأستراليين يؤيدون فرض هذه الضريبة على شركات الغاز، لكن رئيس وزراء أنتوني ألبانيزي رفض المزاعم بأن شركات الغاز لا تدفع رسوما حاليا.
6: We have in part been able to achieve the outstanding outcomes that we have through Export Finance Australia, through the work with our trading partners, because we are a reliable trading partner and we do honor contracts and we'll continue to do that.
1: تباينت ردود الفعل تجاه حزب كوميونيتي سترونغ أستراليا الجديد الذي أطلقته النائبتان المستقلتان زالي ستيغال وأليغرا سبندر بهدف تقديم خيار سياسي وسطي للناخبين الأستراليين. وقالت النائبة المستقلة السابقة زوي دانيال أنها لا تزال مترددة بشأن الانضمام إلى الحزب، مشيرة إلى توافقها مع العديد من قيمه، لكنها ترغب أولا في التشاور مع أبناء دائرتها الانتخابية. في أخبار الرياضة، يخوض المنتخب الأسترالي اليوم مواجهة مهمة أمام باراغواي قد تكون حاسمة في تحديد مشواره في كأس العالم. ويدخل منتخب باراغواي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأسبوع الماضي على تركيا بهدف دون رد. وقال مدرب المنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش إنه معجب بالتطور الذي يحققه لاعبوه الشباب خلال البطولة.
7: These young boys are learning on the go. You know, it's very quick education and lessons that we are learning. And I'm seeing them grow as young men. I'm seeing them grow as players. And I'm seeing them mature. And I'm seeing them enjoying and embracing the greatest challenge of all, which is a World Cup. It doesn't get greater than this. So, you know, I'm excited by this group and, you know, can't wait for tomorrow.
1: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 69 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 20، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث ممطر 18، ملبورن مشمس 14 درجة، سيدني ممطر 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

0: ورضولا.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4-3.

هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضاً المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

اصنع من الليمون شراب حلو. الذكي القريب بيحول الخسائر إلى أرباح، والجاهل الرعديد بيجعل المصيبة مصيبتين. طرد الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، فأقام في المدينة دولة ملأت سمع التاريخ وبصره.

سجن أحمد بن حنبل وجلد فصار إمام السنة، وحبس ابن تيمية فأخرج من حبسه علما جما، ووضع السرخسي في قعر بئر معطلة فأخرج 20 مجلدا في الفقه. وأقعد ابن الأثير فصنف جامع الأصول، والنهاية من أشهر وأنفع كتب الحديث. ونوفي ابن الجوزي من بغداد فجود القراءات السبع، وأصابت حمى الموت مالك بن الريد فأرسل للعالمين قصيدته الرائعة الزائعة التي تعدل دواوين شعراء الدولة العباسية. ومات أبناء أبي ذؤيب الهزلي فرثاهم بإليادة أنصت لها الدهر، وذهل منها الجمهور وصفق لها التاريخ. إذا داهمتك داهية فانظر في الجانب المشرق منها، وإذا ناولك أحدهم كوب ليمون فأضف إليه حفنة من سكر. وإذا أهدى لك ثعبانا فخذ جلده الثمين واترك باقيه، وإذا لدغتك عقرب فاعلم أنه مصل واق ومناعة حصينة ضد سم الحياة تكيف في ظرفك القاسي لتخرج لنا منه زهرا ووردا وياسمينا. ويقول تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم. سجنت فرنسا قبل ثورتها العارمة شاعرين مجيدين، متفائلا ومتشائما، فأخرجا رأسيهما من نافذة السجن. فأما المتفائل فنظر نظرة في النجوم فضحك، وأما المتشائم فنظر إلى الطين في الشارع المجاور فبكى. انظر إلى الوجه الآخر للمأساة، لأن الشر المحض ليس موجودا، بل هناك خير ومكسب وفتح وأجر.

أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

إذا كنت في كل حال معي، إذا كنت في كل حال معي، فعن حمل هم.

إشراقة الصباح ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. صباح الخير. اليوم يوم الجمعة، يوم البركة والبركات، يوم العيد الدائم للمسلمين، يوم استجابة الدعاء ولقاء رب العالمين الذي أمرنا فيه في كتابه العزيز: فزروا البيع، اتركوا كل شيء للقاء الأهم والأكبر، لقاء الجمعة. رب جمل صباحنا بذكرك وعفوك وتوفيقك وبركة رضاك عنا. إلهي، إن ابتلينا فاجعلنا عبادا صابرين، وإن أنعمت علينا فاجعلنا عبادا شاكرين. اللهم كما أدعوك لجميع المسلمين، اللهم إني أدعوك لمن أحبهم فيك. اللهم اجعلنا ممن تفاءلوا بخيرك وأكرمتهم وتوكلوا عليك فكفيتهم، ولجأوا إليك فأعطيتهم، واستغاثوا بك فأغثتهم. اللهم إنا نسألك أن تتوج يومنا هذا بقلب مبتهج وهم منفرج وسعادة غامرة وصحة عامرة وأعمال صالحة ودعوات متقبلة. ونسألك يا من يسبح بحمدك كل شيء أن تجعل لنا نفوسا هادئة وبركة دائمة، وأن تكفينا من كل هامة، وأن تحفظنا من كل عين لامة، وأن تشملنا بكرم عفوك وجميل ثوابك وغفرانك، وأن تجمعنا ومن نحب وأهلينا في الفردوس الأعلى من الجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. استوقفتني صلاة الثلث الأخير من الليل، فوجدت عجبا إن الصلاة المكتوبة نداؤها بصوت البشر، وصلاة الثلث الأخير من الليل نداؤها من رب البشر. الصلاة المكتوبة يسمع نداءها كل البشر، وصلاة الثلث الآخر يستشعر نداؤها بعض البشر. الصلاة المكتوبة نداؤها حي على الصلاة، حي على الفلاح، وصلاة الثلث الآخر من الليل نداؤها هل من سائل فأعطيه. الصلاة المكتوبة يؤديها أغلب المسلمين، بينما صلاة الثلث الآخر من الليل يؤديها من اصطفاهم الله من عباده المؤمنين. الصلاة المكتوبة ربما يصليها البعض رياء، بينما صلاة الليل لا يصليها أحد إلا خفية خالصة لله. الصلاة المكتوبة يمتزج في أدائها التفكير بمشاغل الدنيا ووساوس الشيطان، بينما صلاة الثلث الآخر

انقطاع عن الدنيا وبناء للدار الآخرة. الصلاة المكتوبة ربما تؤديها لكي تقابل أحدا في المسجد فتتبادل أطراف الحديث معه، بينما صلاة الليل تؤديها لكي تأنس بالحديث مع الله وتتكلم معه وتبث همك وشكواك. الدعاء في الصلاة المكتوبة ربما يجاب، بينما صلاة الثلث الأخير من الليل وعد الله عباده بالإجابة: هل من سائل فأعطي؟ أخيرا، صلاة الثلث الآخر من الليل لا يوفق بالقيام بها إلا من أراد الله له أن يأنس بالحديث معه وسمع همومه وشكواه. فهنيئا لمن اصطفاه رب العزة والجلال للجلوس بين يديه وسمع حديثه والتلذذ بمناجاته. لا تحرم نفسك وغيرك، فربما تشجع أحد للقيام بذلك ولك أجر نفع الله بكم. وأخيرا، لا تنسوا الاستكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة. فالإكثار من الصلاة أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر من الله بالصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى لقاء متجدد. صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، بمناسبة عطلة المدارس معانا قصص حلوة جميلة للأطفال للتلاميذ الحلوين. هنا معانا قصة أهل الجنة. في قديم الزمان كان هناك راجل صالح بيعيش مع أولاده، وربنا سبحانه وتعالى حكلنا عنهم في قصة في سورة القلم، حيث كان للشيخ الصالح ده بستان جميل جدا رائع ملان بمختلف أنواع الأشجار والثمار اللذيذة وجداول المية العذبة بتسقيها. وكان الشيخ ده دايما ما ياخد من الفواكه دي للفقراء والمحتاجين، والخضار اللي عنده ياخد منهم للمحتاجين اللي كانوا بيجوا أيام لما بتتقطف تستوي بتتقطف للبستان عشان ياخدوا نصيبهم زي ما تعودوا، حيث إنه كان ملازم الفعل ده الطيب، لأنه كان يعرف إنه يرضى ربنا عز وجل. هو بيرضي بكده ربنا ويدخل السعادة لقلوب الفقراء والمساكين. ولكن أولاد الشيخ الصالح الكريم ده كانوا بيكرهوا اللي أبوهم بيعمله، بيتصد على الفقراء، وكانوا بيعتبروه إنفاق في غير موضعه ومش له لزوم، ما عدا واحد منهم بس كان بيقدر الفعل ده وبيحبه، والتانيين كانوا بيعدوا ده إسراف، ده فلوسنا أبونا بيصرفها. ولما مات أبوهم الشيخ قرر الأخوة إنهم يحتكروا كل الثمان الفلوس دي والمزارع البستان ليهم وبس، عشان يكتروا أموالهم وما يدوش حاجة للفقراء من الثمار والفواكه، وما يهتموش أبدا بالفقراء وحالهم. قال واحد منهم، قال لهم البستان بقى كله لينا وبس، وراح نجني منه الكثير من المال. وقال التاني ومش هنخلي الفقراء ياخدوا منه ولا حاجة أبدا. والتالت قال لهم مش هيطمع الفقراء بعد النهاردة بيه. ورد أوسط الأخوة الوسط فيهم اللي كان بيحترم اللي أبوه كان بيعمله وبيحب كرم أبوه وإنفاقه على الفقراء، قال لهم أنا بنصحكم إنكم تمشوا على اللي كان أبوكم ماشي عليه، حتى ربنا يبارك لكم في أموالكم وأولادكم. فالفقراء والمساكين ده حق للفقراء للمساكين من المال ده. الكبير فيهم قال لكن ده دي فلوسنا ومحدش له حق فيه. أوسطهم قال لا، ليهم زي ما أبونا بيقول إنه مال الله واستودعنا الله إياه، وللمحتاجين نصيب منه زينا. واشتد الجدال بين الأخوة وغلب الأوسط على أمره، وقرروا إنهم يبكروا يروحوا الصبح للبستان عشان يقطفوا الثمار والفاكهة قبل ما ينتبه إليه الفقراء، عشان ياخدوا حصتهم زي ما تعودوا في حياة أبوهم. وناموا الأخوة منتظرين الجزء الأخير من الليل حتى يروحوا لبستانهم، ولما صحيوا راحوا لبستانهم، وبمجرد ما وصلوا إليه وقفوا هما مش عارفين يعني يقولوا إيه، مذهولين. كان البستان ما فيهوش حاجة، احترق كله. وقال الكبير لا لا لا لا لا، ده مش البستان بتاعنا، ده مش البستان بتاعنا، لا لا لا لا مش ممكن. التاني قال إحنا البستان بتاعنا جنة جميلة فيها الأنهار والثمار والفواكه، إنما ده خراب. فقال الأوسط قال لهم ده بستانكم، ربنا بعت عليه طائف من البلاء وخلاه زي ما انتوا شايفين، لأنكم
ما مشيتوش على ممشى أبوكم اللي كان أبوكم بيعمله، بيدي الفقراء، وأنتوا مش عاوزين تدوا الفقراء حقهم، ونصحتكم لكنكم ما بتحبوش الناصحين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا

0: عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم.
1: صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، قصة عن الملك والساحر والراهب والغلام. وأصل القصة في صحيح مسلم. في قديم الزمان كان هناك ملك ظالم بيستعبد الناس، وكان للملك ده ساحر عجوز شرير. وفي يوم قال الساحر للملك، قال له يا ملك الزمان، أنا كبرت بقى في السن وخايف إني أموت وما تلاقيش حد يخدمك مكاني، ابعت لي غلام ذكي عشان أعلمه السحر. فالملك بعت للساحر غلام ذكي جدا، وأمره بأنه يروح كل يوم للساحر عشان يتعلم منه فنون السحر. وكان الغلام في طريقه لبيت الساحر بيمر براهب بيعبد ربنا، فقعد عند الراهب مرة وسمع كلامه وعجبه، فكان لو راح للساحر مر بالراهب وقعد عنده، ولو جه للساحر ضربه. ليه؟ لأنه اتأخر عليه عشان هو قعد عند الراهب. شكى الغلام حاله للراهب، فقال له الراهب، لو خفت الساحر قول حبسني أهلي، ولو خفت من أهلك فقول حبسني الساحر. ولما كان الغلام بيمشي بالطريق شاف وحش، والوحش ده منع الناس إنهم يمروا في الشارع ويقطعوا الشارع. فقال في نفسه ساعتها، النهاردة هعرف هل الساحر أفضل ولا الراهب أفضل، مين فيهم الساحر ولا الراهب. وأخذ الغلام حجر وقال، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس ويمشوا. ورمى الغلام الدابة بالحجر وقتلها، ومشيوا الناس بعد ما كانوا خايفين. فقال الراهب وقال له، فقال له الراهب، يا ابني انت النهاردة افضل مني، بلغ من امرك اللي اشوف وانك راح تبتلي، فلو ابتليت ما تدلش علي. وكان الغلام بيشفي الأكمة اللي اتولد أعمى، والأبرص اللي بجلده مرض، ويداوي الناس من كل الأمراض، وكل ده بإذن الله. وكان للملك صديق أعمى، لما سمع عن معجزات الغلام جاب له هدايا كتيرة، وقال اللي هنا كلهم دول ليك لو انت شفتني. فقال له الغلام، انا ما بشفيش حد، انما اللي بيشفي هو ربنا سبحانه وتعالى، فلو انت امنت بيه دعوت ربنا يشفيك فشفاك. فآمن الراجل فشفاه الله. فجه للملك وقعد إليه زي ما كان بيقعد معاه، فقال له الملك، إيه أنت بتشوف؟ مين اللي رد عليك بصرك؟ الراجل قال له، ربي. قال له الملك،
1: هو أنت عندك رب غيري؟ أعوذ بالله، استغفر الله العظيم. الراجل قال له ربي وربك الله. فأخذوا الملك وبقي يعذبه حتى دل على الغلام. فجاب الجنود الغلام، جابوه للملك، فقال له الملك قال له يا ابني بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتعمل وتعمل وتعمل. فقال له الغلام انا ما بشفيش حد، اللي بيشفي هو الله. فاخذ الملك الغلام وبقي يعذبه حتى دل على الراهب. فجابوا الراهب قالوا له ارجع عن دينك. رفض الراهب. الملك طلب منشار وحطه في نص راس الراهب وشقه نصين. بعدين جابوا جليس الملك، صاحبه اللي بيقعد دايما معاه، فقالوا له ارجع عن دينك. رفض. فحط الملك المنشار في نص دماغه وشقه. بعدين جابوا الغلام، فالملك قال له ارجع عن دينك. رفض الغلام. فأمر الملك بعض جنوده وقال لهم خدوه لجبل عالي واطلعوا به الجبل، لو وصلتوا على رأس الجبل لو رجع عن دينه معلش، وإلا لو ما رجعش ارموه عن الجبل. راحوا الجنود بالغلام، أخدوه معاهم ويطلعوا به الجبل. فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت. اتحرك بيهم الجبل حركة شديدة قوية ووقعوا كلهم من فوقه وماتوا إلا الغلام. ورجع الغلام بقى يمشي للملك. قال له الملك أصحابك عملوا إيه؟ قال له الغلام كفانيهم الله. فوداه الملك لبعض جنوده وقال لهم خدوه واحملوه على سفينة على مركب، خدوه في نص البحر، لو رجع عن دينه كويس ولو ما رجعش ارموه في البحر. فراحوا بيه واخدوا الغلام معاهم. فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت. وانكفأت بيهم السفينة وغرقوا كلهم. ورجع الغلام يمشي للملك. فقال له الملك صحابك عملوا ايه الجنود؟ الغلام قال له كفانيهم الله. بعدين الملك قال، هو الغلام قال له للملك انت مش هتقدر انك تقتلني حتى تعمل اللي انا بقول لك عليه، اللي انا بأمرك فيه، لو نفذته هتقتلني. قال له الملك وايه هو ده؟ قال له الغلام قال له تجمع الناس في مكان واحد وبتصلبني على جزع، بعدين خد سهم من الكنانة بتاعتي وحط السهم في القوس، بعدين قول بسم الله رب الغلام، وبعدين ارميني. انت لو عملت كده هتقتلني، راح اموت. لما سمع الملك إنه لو عمل كده هيقتل الغلام، جمع الناس في مكان واحد وصلب الغلام على جذع، وأخد سهم وحط السهم في القوس، وقال بملأ صوته بأعلى صوته: بسم الله رب الغلام، ورماه. وقع السهم في صدر الغلام وحط إيده في صدره سهم ومات. وزعقوا الناس كلهم وقالوا: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فجم للملك وقالوا له: شفت اللي كنت خايف منه؟ والله نزل بيك حذرك، آمنوا الناس. فأمر الملك ساعتها جنوده لما شاف الناس كلها أمنت، هو لازم يؤمنوا بيه، هو إله زي فرعون مثلا. أمر الملك جنوده ساعتها بحفر أخدود، الأخدود في سورة البروج أصحاب الأخدود. فأمر الملك جنوده بحفر أخدود في الأرض وشعل فيها النيران، وقال: اللي ما بيرجعش عن دينه ارموه فيها. وعملوا، بقوا يرموا الناس بالأخدود بالنار، هم عايشين زي ما بيعملوا في بورما، نعم، مع المسلمين. حتى جت ست من المؤمنين، امرأة من المؤمنين ومعاها صبي ليها في المهد، وخافت إن يرموها في النار. ساعتها ربنا أنطق الصبي في المهد وقال لها: يا أماه اصبري فإنك على الحق. الله الله. وزي ما قلت لكم أحبة في الله، أصل القصة في صحيح مسلم. اللهم ثبتنا في القول الثابت في الدنيا والآخرة ويوم العرض عليك يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، رح نتكلم عن الصحبة الصالحة.

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري. أصدقاء سوء، هنا بيقولوا صديقات سوء، لما بتقع في مشكلة أو بتحصل لك مصيبة فهم بيبعدوا عنك، بيتخلوا عنك وبيدوروا عن غيرك، وإذا كنت مش عاوزة إنك توقعي معاهم في الحرام فهم بيعملوا جهدهم وبيموتوا روحهم عشان يوقعوك معاهم في المعصية ويزينوها لك. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. صدق الله العظيم.